جديد عامر زيان أكيد.

0: إنها الساعة 5 فجرا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
2: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
1: تفضل.
3: عجقة السربة لكن ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
1: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني
0: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: صباح النور، صارت الساعة 6 ودقيقة. تحياتنا لكم. صباح يوم التنين وصباح أسبوع جديد، وأهلا وسهلا فيكم معنا بصارت 6. منبلش مع بعضنا، منبلش مع بعض نهارنا، إن شاء الله يا رب يكون هالأسبوع مبارك وحلو عليكم كلكم. يا رب يكون أسبوع بتقدروا فيه تحققوا كل شيء ما قدرتوا تحققوه الأسبوع الماضي، وتكون كل خطوة فيه أقرب لشيء حلو أنتوا ناطرينه. اليوم، مش اليوم، هيدا الأسبوع مبدئيا آخر أسبوع بشهر آب، يعني هو نهاية الشهر يوم التنين اللي جاية، هيدا آخر أسبوع من هالشهر ومن هالصيفية. يعني التنين اللي جاية بنكون عم نودع آب وعم نفوت بشهر أيلول، ومع أيلول منبلش نحس شوي شوي إنه الصيف بلبنان خلص. حتى لو رسميا الصيف بيضل 21 أيلول، وحتى لو مثل ما بيقولوا بين تشرين وتشرين في صيف تاني، بس احنا اللي بنعرفه انه بأيلول بتبلش الضياع تفضى شوي شوي، والناس بتصير تنزل على الساحل، والأهل ببلشوا يحضروا أولادهم للمدارس، واهتماماتنا بتتغير، ببلشوا تلاميذنا يرجعوا تدريجيا للمدارس للجامعات، ومنبلش موسم جديد، موسم دراسي جديد. إن شاء الله يا رب تكون هالمرحلة الجديدة وهالسنة الدراسية الجديدة تكون سنة خير ونجاح على الجميع، وإن شاء الله كل همومنا وأزماتنا بيقطعوا على خير. وهلأ مثل العادة خلونا نبلش أسبوعنا سوا مع برنامج صارت 6، مثل العادة نبلش مع الوقفة الروحية
1: معا نصلي.

رب اليوم بدنا نصلي لك بشفاعة مار شربل، هالقديس العظيم اللي قلوب الناس كلها متعلقة فيه من كل الطوائف، يلي محبتهم لهالقديس العظيم وثقتهم فيه ما إلى حدود. بارح 23 شهر كنا أنا وميلينا بمار شربل بعناية، مطرح ما موجود هالقديس العظيم، شفنا الناس عن جد قديش كان في عجقة، وقفنا بعيد ومشينا كتير لوصلنا على دير مارمارون. الناس كانت عم تمشي مئات الأمطار لحتى توصل على الدير وتسجد قدام ضريح مار شربل، وهالدير كان مليان وعم بعج بالمؤمنين. والحلو وقديش المشهد حلو، بتشوفوا ناس من كل الطوائف، بتشوفوا هالستات الأفاضل الفاضلات المحجبات، بتشوفون معبيين الدنيا مبارح بالدير. يا رب اسمع أصوات هالناس يلي طلعت لعندك، اسمع كل شخص حامل بقلبه طلب، كل شخص جاي يحط همه بين إيديك، اسمع اللي طالع يطلب شفاء، يلي طالع يشكرك يمكن على نعمة الشفاء، يلي يمكن ما عنده طلب إلا أنه يقعد شوي قدامك ويرتاح. يا رب مش كل الشفاءات بتكون بالجسد، في ناس بدها شفاء من جوا، من وجع قلبها، من حزنها، من خوفها، من تعبها، من يمكن من قصة ما حدا بيعرفها غيرك أنت وحدك. شفاعة مار شربل يا رب نطلب منك انه تسمع الكل، خصوصي كل شخص يمكن حاسس انك ما سمعته او انك استجبت لغيره وما استجبت وما رديت عليه له هو. يا رب ما تخلي حدا يحس انه مهمش او منسي، انت بتعرف كل انسان وبتعرف شو فيه بقلبه وبتعرف أيمتى وكيف تكون الاستجابة. بشفاعة هالقديس العظيم مار شربل خلي كل شخص طالع بيطلع لعندك يرجع لبيته مرتاح، يرجع لبيته مفضفض خفيف وكأنه ترك عندك كل همومه وكل أتعابه. بارك كل الناس، بارك عيالهم، بارك مرضاهم، بارك بيوتهم وكل طلب حطوه قدامك. بالأخير يا رب منقلك شكرا، شكرا على كل شيء، على يلي عطيتنا إياه وعلى يلي بعدنا ناطرينه وعلى كل نعمة ما انتبهنا إله. بشفاعة مار شربل يا رب اسمعنا وكون معنا.

0: صلاة مقبولة لكل المستمعين اللي صلوا معنا اليوم، وإن شاء الله يا رب تكون هالصلاة وصلت من قلبنا لقلبك يا رب، وتكون كل طلباتكم بين إيدين الرب.
1: من صارة ستة صباح الخير،
0: منكمل نحن وياكم بها الصبحية اللي أكيد رح تكون حلوة كتير، وبداية بثنا المباشر مع برنامج صارة ستة. بثنا المباشر صباحي بيضل للعشرة، بصارة ستة مرافقكم للسبعة ونص. سبعة ونص بتنضم لنا اليوم ميراي مزرعاني مع من قلب بيروت، أكيد اشتقتوا لها لأن غابت عندكم خميس وجمعة، وأنا كمان برجع بليكم مع ميراي بوقفتين على الساعة 8 وعلى الساعة 9.

ما كنتوا عم تسمعونا بلبنان على الموجة 87.9 وبكل أنحاء العالم عم تسمعونا أونلاين. يسعد صباحكم. هلا نحن بلبنان بنقلكم يسعد صباحكم. نحن قبل الكل الإذاعة الوحيدة بلبنان يلي بتبلش البث المباشر على 6 بتوقيت بيروت. أنا دايما بقول الوعي الصبح بدأ أربابة وكل يلي وعيين مثلنا قبل هالضو أنتو أبطال. مش هينة إنه الواحد يوعى الساعة 4:30 و5 لحتى بهالوقت يكون على الطريق ورايح على شغله وعم يسمعنا. مش هينة

مرة قال كان في رجال كان كل يوم الصبح يركب الباص ويقعد بنفس المقعد، وكان يلاحظ كل يوم انه في بي ولاده قاعدين حده، والولاد كانوا دايما يعملوا ضجة، يصيروا رايحين جايين بهالباص ويعلوا صوتهم، وهالزلمة هالبي قاعد وساكت مطرحه ما يحكي شي مع الولاد. بيوم من الأيام خلص يعني صاروا الولاد مثل عم يزعجوا كل الركاب، والبي مثل ما قلنا قاعد وما عم يتصرف شي مع الولاد.

هلا هالرجال بيقول له لو سمحت فيك تنتبه على اولادك شوي لانه عن جد عم يزعجونا. بلشوا كثير يزعجونا. ري طلع هيك طلع بهالراكب وقال له بهدوء معك حق بس صدقني ما إلي قلب قال لهم شي لانه امهم متوفاية من كم يوم. هون الرجال سكت وكل اللي يعني كل التفكير او كل الحكم يلي كان حاطه براسه تغير بثواني. اوقات نحن قديش منشوف تصرف من شخص ومنحكم عليه فورا بس ما منعرف شو القصة يلي ورا هالتصرف. ما منقول انه بركي هالشخص اللي قدامنا تعبان، يمكن موجوع، يمكن حامل هم كتير كبير وما عم يقدر يحكي او ما عم يقدر يعبر. فخلونا قبل ما نحكم نعطي مجال لحتى نفهم الشخص الآخر، لأنه نحن منشوف المشهد بس الرب وحده بيعرف القصة كاملة. فضروري أنه ما نستعجل بالحكم على حدا، يمكن في وجع ورا شيء نحن نعتبره غلط. تحياتنا لكم جميعا وين ما كنتوا عم تسمعونا. يلا اشتقنا نسمع اصواتكم، قلنا غايبين عنكم سبت واحد يعني من الجمعة الساعة 10 لهلا. يلا مين عم يسمعنا على 71 9 8 9 9 8 9؟ فاذا 71 9 8 9 9 8 9. دانيال من الولايات المتحدة الأمريكية عم بيقول شربول صلاتنا كمان صلاة مقبولة وصلاتنا ما بقى يسقط ضحايا من حوادث السير بلبنان، ويا رب تشفي كل المرضى ويلي خصوصا رايحين كوما بهالعالم. أمين. تحية لك يا دانيال. ضحايا السير يا دانيال قصة كبيرة بلبنان وما حدا سألان. شفتوا الأسبوع الماضي كانت الأرقام قياسية. قديش صار عادي انه نسمع بحادث على الطريق الفلانية، قتيل هون، جريح هونيك، سيارة انقلبت، سيارة فاتت بسوبر ماركت، سيارة فاتت بباتسري، شاب يا حرام راح، عيلة فقدت حدا من افرادها. هيدا الشيء صار امر طبيعي بلبنان وصار تقريبا جزء من يومياتنا، بس ما لازم نتعود عليه أبدا. الأرقام اللي تسجلت الأسبوع الماضي مخيفة. هلا بعد شوي بتطلع إحصاءات تحكم المروري لل24 ساعة اللي مرقوا.

بحسب اليازا أنه أكثر من 40 شخص صاروا متوفيين من نتيجة حوادث الطرقات خلال شهر آب يلي بعد فيه منه 8 أيام بحسب جمعية اليازا. والسؤال شو عم بيصير يا دانيال على طرقاتنا؟ هل المشكلة بالشوفير ولا في طرقات ما فيها عليها سلامة؟ إشارات مش موجودة؟ في لو في صار يمكن صار في شوية إنارة بس صار في بلديات جديدة بس ثلاث أرباع الوقت بتكون الكهرباء رايحة عن هالإنارة؟ ما في حواجز أمنية على طرقاتنا ناقصة كتير هيدي الشغلة؟ السرعة زايدة، ما في رادارات مثل الأول تضبط السرعة الزايدة؟ التليفون الموبايل ما منشيله من إيدنا نحن وسايقين؟ واتساب نكتب واتساب نحن وسايقين؟ موبيلتات بتشوفون عكس السير، بتبقوا مرئين عشمالكن وعيمينكن، بتكون تنتبهوا ما بتعرفوا أي ساعة بتفز الموبيلات قدامكن. وسيارات ماشية على هالطرقات ولازم تكون محطوطة بجراجات وعم يتلفوها سيارات ماشية على الطرقات من دون معاينة ميكانيكية. شو بدي خبرك يا دانيال، حالتنا حالة بلبنان. بارح وين كنا قاعدين؟ كنا سهرانين نحن وناس بميروبة وحكينا نفس الموضوع، يعني هالبلد رح يزبط؟ بصير في شعب يتأيد بالنظام يسوق بأخلاق على الطريق مش يدوبل ويزمر مطرح ما لازم يدوبل؟ يعني مبارح جايين من مرشار بالأنا ومالينا طالعين من رومبو عشقوت وطلوع السير مسكر، من فيترون لرومبو عشقوت السير واقف. قديش في ناس وقحة يلي بيكونوا نازلين من فقرة ومن كفر دبيان من عيون السيمان عن جد وقحين، بينزل بدوبل تالت صف وبيسكر لك، يعني انت وطالع ما في غير مجال لمسلب واحد يعني خط واحد، بيبقى نازل ووقح وهودي الوقحين بتشوفوا معهم أهم سيارات وجيبات. صار الوقت لحتى نطالب المسؤولين بهالبلد بطرقات يكون عليها أمان، يكون في رقابة أمنية على الطرقات وتطبيق لقانون السير. صار الوقت كمان لحتى كل مواطن لبناني بهالبلد هو سايق لما يكون ماسك الديركسيون يتذكر انه مش هو لوحده حامل بس حياته، كمان هو لازم يكون حامل حياة الناس يلي حواليه.

0: شربولي صاد صباحك والله يخليك ويبارك فيك على هالدعوات الحلوة اللي بلشت فيها اليوم. مرسي مرسي مروان. مروان شهيب من علي، تحية كبيرة لك.
1: بونجور شربولي، صاد صباحك بروز. الحلو يا رب انت ومنينا كمان مش هينة انت يا شربي، ومطوعة مثلنا وقبلنا يمكن شوي، ولا تروح على الإزاعة بيعطيك ألف عافية حبيب القلب. يعني عن جد انه انت انسان جنني، الله يعطيك القوة يا صديقي، يطول بعمرك يا رب وخلي لك مدينة.
0: شكرا شكرا منير، تحية كثير كبيرة لك. مرسي لك. ما بحب أنا دايما أحكي عن هذا الموضوع، وما بحب ربح جميلة إنه هيدا شغلنا، ونحن اخترنا أنا وميلينا أنه نكون ساعة 6 على الهواء لحتى ما نكون نشبه حدا. بس مش هين تكون نايم 3 ساعات وبدك تحكي. جربوها شي مرة.

0: رح مرق لك الفويس، بس عن جد إذا في ضجة كتير مثل كل يوم بدك تلاقي حل للموضوع. ليز
1: كمل
0: لا لا اليوم ما بيقطع هذا الفويس خلاص. إليو رح علم رقمك، بس تزبط الفويسات عندك تبقى بلغنا بليز. عم نزعج المستمعين.
2: صباح النور شابول، كيفك؟ كمان
0: صباح مينا
2: وأنا كمان أستمع. يلا إن شاء الله يا رب يكون نهاركم مبارك جميعا أنت والمستمعين.
0: تحية لك إلهام، يسعد صباحك.
3: صباح وصبيه صباح مصر الشمطنة
0: العظيمة
3: مينا، وصلى يا رب نهاركم حلو، أسبوع مبارك عليكم وعلى عائلة أخواننا أخواني بسام، إن شاء الله.
0: شكرا بسام، يسعد صباحك. عنده مشكل وبيعرف انه في هيك يعني بيطلع فيه رداءه بالتسجيل، جرب اسمع الفويس قبل اذا خرج انه يطلع على هوا اغاني. بلشته بالقهوه او بعد انا وميلينا بلشنا مع الكافيه دو برازيل يلي ما منستبدله باي بن تاني حاليا يعني.

0: مين عم يشرب مثلنا كافيه دو برازيل؟
1: لمسه منك وتلاقيني بينك.
0: غصان خروز من عين الرمانه، تحيه كبيره لك. بالاغلى واحلى صباح لاحلى عالم، انتو يا شربول ومالينا. مرسي غصان.
2: للتواصل مع شربل سعادي واتساب 71 989 989.
0: بتعرفوا مش غلط انه الناس ليه بتشرب قهوة بكير، لانه دايما معروف انه الكافيين بيساعد لحتى نوعى، بيساعدنا على نوعى ونركز اكتر. بتعرفوا انه القهوة بشكل عام بتحسن المزاج، وفي دراسات كبيرة كثيرة بتقول انه في ارتباط بين شرب القهوة وبين انخفاض اعراض الاكتئاب. مشان هيك هيدا القهوة العادية، بس الكافيه دو برازيل بتغير المود دايما للأحسن.
3: بقول يسعد صباحك وصباح إلينا وصباح المستمعين، وإن شاء الله بيكون النهار حلو للجميع يا رب.
0: شكرا جورج عون، يسعد صباحك. قديش في علاقة بين القهوة والقلب؟ قبل كان في اعتقاد يقولوا انه القهوة ممكن تكون عدوة للقلب، لكن الدراسات الحديثة بتعطي صورة مختلفة كليا. اذا بنشرب قهوة باعتدال هالشي ممكن يخفض خطر امراض القلب والاوعية الدموية.

انه بالمعنى بمعنى الكلمه انه القهوه بتفتح لنا الشرايين، لا اكيد لا، وما فينا نقول انه هي دواء للقلب، لكن فنجان قهوه الصبح ممكن يكون جزء من نمط حياه صحي عند معظم الاشخاص. فيلا اذا بعد ما بلشتوا بالكافيه دو برازيل مأخرين شي 7-8 اشهر، اكثر 9 اشهر، قلنا 9 اشهر بنخبركم عن الكافيه دو برازيل. مش معقول يكون في مستمعين بعد لهلا ما جربوا الكافيه دو برازيل. حشريه جربوها لمره واحده، وانا اكيد انه رح تعلقوا مثلها.

كافيه دو برازيل صارت موجودة إجمالا بمعظم المناطق اللبنانية. إذا بدكم تتأكدوا وين موجودة حدكم بالقرب من بيتكم أو شغلكم فيكم تبعتوا لهم واتساب على 76 777 9 6 1. فإذا 76 777 3 6 1. خبرونا مين عم يسمعنا. صارت الساعة 6:27. مين هو البطل اللي واعي أو البطلة واعيين وعم بيحضروا حالهم ليروا على شغلهم أو انطلقوا؟ خبرونا على 71 9 8 9 9 8 9.

كل اللي عم يسمعونا بالإمارات العربية المتحدة، ما تنسوا حفلة ماريلين نعمان للمرة الثانية بأوبرا دبي، يلا ناطرينكم تحجزوا. حفلة من تنظيم تويوتو سي، يعني أغاني وشركة ستار سيستم، أغاني مش بس بلبنان، وين ما كان.

ارجع اذكر المستمعين وادعيهم بلش العد العكسي هالويك اند، يعني جمعه وسبت واحد انتم على موعد مهما مهرجان السينما اللبنانيه بميروبه.

0: بدي شوي.
1: فإذا هالويك إند بلش لعد العكس، جمعة سبت وأحد ناطرينكم على مدرج ميروبا، دعوة عامة والدخول مجاني لحتى تكونوا عم تشاركوا معنا بمهرجان ميروبا السينمائي بنسخته الأولى. رح بيكون كل ليلة في عرض لفيلم، ورح بيكونوا بحضور كل نجوم هالأفلام اللبنانية، رح بيفوتوا على السجادة الحمراء، يكون عندكم فرصة تتصوروا معهم وتحكوا معهم وتتناقشوا حول الفيلم معهم وتحضروا الفيلم معهم، أكيد مثل ما قلنا دعوة عامة ومجانية. لو كان سبق وحاضرين هالأفلام بس صدقوني، بس تحضروها أول شيء على مدرج ميروبا ومع هالنجوم رح بيكون عم تحضرون بطريقة غير، رح تحسوا حالكم بسينما كتير كبيرة، البوب كورن موجودة وأكيد في ستاندات أكل وأجواء كتير كتير حلوة. ناطرينكم، الدعوة عامة والدخول مجاني. الافتتاح رح بيكون هالجمعة، انتو طلعوا من الساعة 8 وقبل في ستاندات أكل تتسلوا، بترجعوا بتبلشوا تشوفوا الفنانين والممثلين عم بفوتوا على الريد كاربت، وبترجعوا بتحضروا الفيلم سوا. فإذا هالجمعة السبت والأحد أول ليلة رح بيكون في عرض لفيلم عمفرق طريق، السبت عرض لفيلم البوسطة، والأحد فيلم جورج خباز الكبير غادي.
2: مرحبا، اسمي فيليب عرق تينجي، مخرج فيلم البوسطة. بوسطة بتتذكروا هيدا الفيلم؟ أول فيلم موسيقي من بعد الحرم، أول فيلم بيجمع التبكي مع التكنو، حوز 140,000 مشاهد وقتها، كانت قصة يعني 3 مرات قد كينج كونج، نعمل بوسطة ضربت كينج كونج. الفيلم صار عمره 20 سنة، وبهالمناسبة رحنا منها نسخة جديدة، نسخة 4K ديجيتالايز حلوة كتير، ولأول مرة هالنسخة حتمرق بمهرجان السينما بميروبا السبت 29/8 على مدرج ميروبا. إيان نمري، ندب فرحات، بشارع عطلة، ونير ملاعب وغيرهم، كلهم حيكونوا موجودين، وكلنا

0: كل أبطال الفيلم، فإذا ناطرينكم كمان الأحد.
1: الأحد ب 30 آب الساعة 8:30 مهرجان ميروبا السينمائي بيقدم إعادة عرض فيلم من كتابتي إخراج أمين درة إنتاج جابرييل شمعون توكيز. الفيلم رح ينعرض على مدرج ميروبا، الدخول مجاني، كونوا كتار. رح بيكون في كل فريق العمل موجود، بطل الفيلم إيمانويل خير الله كمان رح بيكون موجود مع كل الممثلين الرائعين يلي شاركوا بهذا الفيلم وطاقم العمل كله. كونوا كتار، ناطرينكم.
0: فإذا مثل ما سمعتوا مع جورج خباز، كمان الأحد ابتداء من الساعة 8 يكونوا غير الممثل جورج خباز كل أبطال الفيلم، جوزيف الصافر الممثل، لارا مطر، إيمانويل خير الله، وكمان الناقد السينمائي أميل شاهين. ناطرينكم، ما تنسوا الدعوة مجانية، دعوة عامة، يعني ناطرينكم، خبروا بعضكم وقد ما فيكم كونوا كتار، تعوا بكير ابتداء من الساعة 8 لحتى يكون عندكم الفرصة انه تكونوا عم تتصوروا وعم تشوفوا كل هالممثلين اللبنانيين. اكيد المهرجان برعاية وحضور معالي وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة، وهي بلدية ميروبا يلي بتنظم مهرجان السينما، مهرجان ميروبا السينمائي بنسخته الأولى. ناطرينكم.
2: ما في لحظة راح بتمر إلا وبحبك كلها.
0: يلا رح نعمل هيك جولة على أصواتكم، نتصبح فيكم ونغير مزاجنا أكيد للأحسن معكم.
3: صباح وشربول
0: يا هلا
3: حبيب قلبي، كيفك؟ والله يا أخي شربول، تعرف أنا عم بحكيك من أمريكا ومن ولاية أريزونا، بس أنا اليوم بفلوريدا ولاية التماسيح. تعرف أنا بوصل بضاعة من ولاية لولاية، ويعني لك يسعد لي صباحك أنت رفيقي بالطريق، ويخلي لنا إياك يا رب حبيب قلبي. أنت سعادي ولك، وأنت عنوان السعادة. هيك بالنسبة للقهوة، في شي مشترك بيني وبين القهوة، يعني إنه اثنيناتنا مطحونين خي شربول. يسعد لي صباحك.
0: يلا ما هضمك، بس بليز بعتنا اسمك لحتى نسلم عليك بالاسم. وحلو كثير انه عم تخدنا تجزرنا معك على ولايات مش زايرينها ولا مره.
4: بونجور شربل، ان شاء الله نهاركم بيكون حلو يا رب ومبارك انت ومالينا.
0: شكرا شكرا، يسعد صباحك. بليز بعتوا لنا اسماءكم، يعني ما بدي اترجيك ولا تقولوا لنا اسمكم. طب كيف بدي اشكرك انا وسلم عليك وما عرفت مين عم يحكي معي؟
5: الله يسعد صباحك يا شربل سعاده ومدامتك.
0: يا هلا
5: مدام مري يا خيي، ما نحن بهيدا الوقت بالضبط بنحط المفتاح بالكونتاك بيكون يشتغل الراديو قبل ما تدور السياره. ما فينا فؤاد، حديت معك.
0: يسعد صباحك فؤاد، وعن جد مرسي على محبتكم، دايما بنقولكم انه محبه متبادله. هدله حرب، يسعد صباحك، تحيه كبيره لك يا هدله. كيف كان الويك اند عندك؟ احمد الحكيم عم يسمعنا بالمشرفه. شربول رس الله على فيلم البوسطه والدبكه تيكنو. يلا طلعوا ناطرينكم. فيلم البوسطه رح ينعرض مع كل ابطال الفيلم، بكفي جاي الممثله ليليان نمره، ما في أهضم منها. رح ينعرض فيلم البوسطة السبت، هيدا السبت على مدرج ميروبا على شاشة كتير كبيرة. صباح خير شربول، مار شربل يحميك، مرسي مرسي تراز من عين سعادة، صوت صباحك. طوني عاية، ها يلي حكينا من شوي، طلع اسمه طوني عاية، أول مرة بنعرف أنه اسمه طوني عاية. نسا إماز من زحلة كمان، يسعد صباحك.
6: جور شربل، بونجور ميلينا، يسعد صباحك. أكيد أكيد نحن بالشغل من الساعة 6 عم اسمعك. يسعد صباحك إدوار من الدكوانة.
0: فكرت إدوار رح تقول لي أكيد أكيد طالعين لعندكم على ميروبا هالويكند.
7: صباح النور، صحتك، كيف مالينا، كيف الويكند عندك كان؟ انا على وكيلك بسمعكم طول الاسبوع، سبت احد بطفي الراديو، تاني بدور لحاله الراديو. يسعد لي صباحك، اتمنى لك هابي نايس داي.
0: ثانك يو. نعم يعني بتعطلوا مثلنا.

0: يا أحلى شربول ومنينة. صباح المستمعين، إن شاء الله بيكون نهار مبارك عليكم جميعا. أدار،
1: شكرا أدار. كيف أمك وأبوك؟ يلا أهضم أدان. ذكرت خبرية خبرتيها لميلينا، بس التقينا فيك بالمستشفى. يلا موتتنا أدان، موتتنا، خبرتنا خبار وأنا رايح أعمل ERM ومرعوب، نستني الرعب.

0: عليك في خبر مدينة بتزعل أدين. يلا أدين عم نتسير إحنا وياها بمستشفى سانت جون تيجي دوري نفوت على الاي ار ام. وأدل حدا كتير متعلق بأهله يعني عندها أم وبي قضت كل حياتها تخدمهم وعندها وتخاف عليهم كتير كتير ونحن تعرفنا عليهم بالشخصة مرة التقيت فيهم بالمستشفى. تلا أدل مين بيبقى مع أهلك بالبيت؟ أنا مش عارف إنه أدل وحيدة لأن أنا لوحدي ما في حدا مش هيك بضل عتلاني همهم. تلا في جيران في ناس حدكم بيهتموا عليهم بيطلوا عليهم. قلت لك كله مات ما في حدا بقى ما في غير نحنا.
1: نزلت من عيني
0: قلبي الله يرحم كل الموتى.
2: يسعد لي صباحك شربول وصباح ملينا وصباح
0: اذاعه اغاني. اسمعوا قد ايه صوته رايق اليو. اسمعوا اليو بدنا كل يوم هيك
2: اغاني اغاني وصلاه مقبول ونهاركم حلو يا رب. شو بدي اعمل شربول اذا انا ونازل من حراج اللي بيكون في هوا كتير حلو مثلك. ويسعد لي صباحكم ونهاركم حلو يا رب.
0: ليش اليو عشو نازل على الموبيلات او الموتو او بالتيك توك؟ بالتوك توك تيك توك
1: تكون بعيني احلى شب على الارض.
0: بداية اسبوع مبارك شربول وصباح الخير لك ولكل المستمعين. ميشيل نيكولا من حلب تحية كبيرة لك. والله كان ويك اند غير شكل. حدا سألني كيف كان الويك اند. نعم كان غير شكل يا انعام وختمناه باحلى زياره على مر شربل بعناية.
3: صباح الخير منينا بونجور لكن يلا ان شاء الله نعطيك السبت بالصيد على النهران ان شاء الله نشوفك السبت. يلا نهار موفق واسمع مبارك لكن مجدلين.
0: تحيه كبيره لك الي. يلا ذكرنا الي ذكرنا الي لنخبر كل المستمعين يلا عملوا داونلود لسيرفي فايند الابليكيشن اللي عم نخبركم دايما عنا. وهيدا الاحد ناطرينكم هيدا السبت عفوا ابتداء من الساعة واحدة هو واحدة ونص الموعد بس انتو كونوا واحدة الي ببلدية صيدا بقاعة مصباح البزرة. رح بيكون في نشاط كتير حلو. رح بيصير في توزيع جوائز وفاوتشرز على الحضور ورح بيعرفوكم على الابليكيشن على سيرفي فايند. فازن بمبنى بلدية صيدا ناطرينكم. هو قبل أصلا بعد بكرة الأربعة مندوبي سيرفي فايند والمسؤولين رح بيكونوا عم بيجولوا على محلات ومؤسسات صيدا رح بيوزعوا دعوات كمان لحتى الناس تشارك بهالنشاط الكتير حلو يلي رح بيصير ببلدية صيدا هالسبت 29 أب. يلا ناطرينكم جوائز كتيرة رح تتوزع. اليوم مالينا بدي اقطع مؤسسة الأزة للمعدات. اليوم بدي اجيب سيبتين مش معقول هالجيران بميروبة كل جمعة بوصوني على ليك شربول مارق عند الأزة بفكروني كل يوم بروح بعمل صبحية. اثنين موصيني على كل واحد موصيني على سيبة. نحن جاية بسيارة مالينا جيب مالينا أكبر من جيبي. مالينا كل ما حمل من عند الأز غراض ولا مرة بروح عند الأز إلا ما بحمل. بتجن مالينا قد ما مسرسبة على سيارتها. يلا اسمعوا عرض السيبة.
4: صباح الخير عرضنا جديد سيبة منزلية 6 درجات بس $24.
0: ما رح علق عشي بس $24. مؤسسة الأزة أكيد بتعرفوا أنه عندها 4 فروع وبتسمعونا دايماً عم نحكي عنهم بسد البوشية بالمدينة الصناعية. عندهم فرع على أوتوستراد سن الفيل فرع بينها 2 على جالوري الاتحاد دغري بجديدة المتن وفرع الدورة حد مستشفى ماري يوسف. رقم مؤسسة الأزة للمعدات 03-386-322 فإذا 03-386-322

0: مش نايم امبارح كل الليل عم فكر بالدكتور فود حرام شو صار فيه وشرو تفه عليهم اثنين سوا شو سخيفين. والأسخف منهم هالناس اللي بتضل تتابع أخبارهم. ما تزعلوا مني، عيب يعني نوصل لهيدا المستوى. نحن اللبناني المعروف عنه الشعب المثقف والراقي بيتابع أخبار تافهين، أنا ما بصدق. يعني كان الويكند وين ما رحنا وجينا زهقنا والناس تسألنا عن دكتور فود، فاكريني مهووس فيه. هو سخافته هو وشروق، أصلا مش سامع فيها لشروق. أنا هلأ من ورا حفلة الطلاق سمعت فيها. وحيد الله يا عمي شو عم بيصير فينا على السوشيال ميديا. في أوقات بقعد وبقول يا عمي معقول هيدا صار الخبر يلي كل الناس عم تحكي فيه؟ معقول هيدا صار الموضوع يلي شادد اهتمام الناس وشغلهم عن كل شيء؟ ونضل يومين وثلاثة عم نتابع تفاصيل قصة تافهة. شو قال هو وشو قالت هي؟ والله عيب، عن جد عيب. لوين نحن رايحين يا جماعة؟ برأيي مثل ما قلت اللبناني منه هيك أبدا. اللبناني شعب مثقف، شعب عنده طموح، شعب مشغول بشغله بمشاريعه بأحلامه يلي قبرولنا إياها بهالبلد. ليش صرنا منعطي مساحة كبيرة لهالأمور التافهة مثل أصحابها؟ وليش الشخص اللي قال صار عنده ملايين المتابعين منعتبره مؤثر؟ شو يعني كلمة مؤثر؟ مين بيعرف يخبرنا؟ وكلنا نفهم من بعضهم. مؤثر بشو يا عمي؟ شو عم بضيف؟ شو عم بيعلم؟ شو عم يترك بصمة وراه؟ في ناس عندهم محتوى هيك مرتب، مش عم يعني انا ما بقبل اشمل الكل ولا مره بشمل او بعمم. وانا مني ابدا ضد السوشيال ميديا، بالعكس السوشيال ميديا فيها كتير اشياء حلوه، فيها معلومات فيها ثقافه وفيها فن وناس عندها مواهب وافكار بتستاهل انه نشوفها، بس مش انه اعطي وقتي لناس تافهين. نفسك لما بحب بحسسك برجف رجف برجف رجف فلق قمر. السؤال يلي بيطرح حاله مين عم يتحكم بمين؟ نحن بنتحكم بالسوشيال ميديا او هي السوشيال ميديا صارت عم تتحكم فينا؟ وهون الكارثة. كاتي عم تقلي والله يشربوا المعنى هموم إلا دكتور فود وشروق. شو تافهين وتافه يلي بيتبعون يا كاتيا.
1: صباح خير شربول، زيارة مقبولة عمر شربل 100% شربول. يعني السوشيال ميديا تفتح الانستا والقصص ما بتلاقي إلا شروق. الشعب السخيف عن جد. الأمور وصلت لهون لأن ما عاد في إيمان. خيي خف الإيمان عند الناس، صاروا عم يعملوا حفلات طلاق للأسف. هذا المستوى المنحدر اللي وصلنا له. إلي يونس معك شربول، نهارك سعيد.
0: تحية لألك اللي بده وجه. تحية لصديق بيير أشهر عم تلفن له عايزه شي ضروري كرمال مهرجان التفاح يلي عاملينه بميروبا. قال لي شربول مش قادر أحكيك، بنحكي بكرة لأنه ما أنا منظم حفلة شروق، لأنه هي عملتها عنده بالكسليك. يعني الزلمة منه غلطان أبدا، بده يشتغل. تحية لألك بيير أشهر. تعرف انه انا مره انعزمت رحت حشريه الفنانه نوران، بدي اوجه لها تحيه، بس طلعت عملت حفله وعزمتنا. رحت بس حشريه بدي اشوف شو عامله بالحفله. شربولي يسعد لي صباحك ويرحم بيك. ليش بي بس وامي كمان؟ الله يرحم كل الاهل اللي غادرونا.

0: روني عم بخبرنا انه في حفله بدا المستمعين، بس بعت لنا تفاصيل لما رأون جوقة المجد، يعني شعر حبيبه أنطون وهالشعر اللي بجننه بدرب السين بالجنوب هالأحد على الساعة 9 المساء.
1: صباحو شربول، كيفك يا حبيبي؟ لك يا خيي شربول، بدي خبرك شغلة. لو عندنا دولة مظبوطة هاي شروق ممنوع، مش حطوها من لبنان شحط. لا لا، استقبلناها وبتحكي على لبنان
0: يا رؤية صديق،
1: هاي معروف تاريخها، عارف كيف؟ واخر همي دكتور فود، دكتور ما بعرف مين، اخر همي
0: بلوط.
1: ما حقلك كلمة كبيرة، ماشي الحال، محضورة على السمع.
0: لا لا اكيد، حتى اللي حكيته عن شروق انا ما بقبل صديقنا، انت مستمع دايما انه ينقال على الهوى. انا هون مش بموقع نقعد نجرح بالناس، انا عم اقول بشكل عام حكيت انه هالتفاهة على السوشيال ميديا، بس مش بالضرورة نجرح بالناس هون. صباحك شربول، نهارك مبارك، ديجول الصيفة من بشلة.

0: يلا مين عم يسمعنا وطالع عباله لنغير موضوعنا؟ مين طالع عباله يشرب متة؟ بدي أقدم لكم كادو باكيج فيها مجموعة من المتة من عند شركة متكو مع قرعة متة غير شكل، مش خشب يعني، عن جد قرعة كتير حلوة، في منها عدة ألوان، بوكس كتير مرتب. يلا مين طالع عباله؟ مين بحب المتة؟ بعطولي على 71-989-989. فإذا الهدية تقدمت سيرفي فايند. مين طالع عباله يشرب متة؟ وبليز ضروري تكون عاملين داونلود لسيرفي فايند، بتسهلوا كل أمور حياتكم. يلا بعتولي، عم سجل كل أرقام التليفونات على 71-989. حبيب القلب ليك أحويك، يعني بدنا نروق شوي، كل ما أحكي بتعلق، كل ما روق أحكي بتعلق، وتعليقاتك ما بينقلوا على الهوى كلهم، يعني بليز عم تعبي لنا التابلت بقصص ما لها علاقة ببرنامجنا. يلا مين طالع عباله يشرب متة؟ بدي أقول تانكيو لسيرفي فايند يلي رح بتقدم هدية كتير حلوة، صدقوني أنا جابولي بوكس منها وميراي كمان. يا ويلي شو طيبة، يا ويلي، بس ضروري ضروري تكونوا عاملين داونلود لسيرفي فايند. طب هيتو إذا سألت سؤال منه صعب، ركزوا منيح شو عم قول. مين بيعرف شو هي أنواع الخدمات يلي بتلاقوها على أبليكيشن سيرفي فايند؟ جاوبوني بالواتساب، مين بيعرف؟ فإذا شو هي أنواع الخدمات يلي بتلاقوها على سيرفي فايند؟ شو هالسؤال المعقد والصعب؟ مالينا، برافو جوابك، قلت لي على دينتي يا عمي. شو هالمستمعين؟ بس كيف بدي اتاكد انه عاملين داونلود لسيرفي فايند؟ عم تبعتوا لي الجواب صحيح، بس شو هي انواع الخدمات يلي بتلاقوها على ابلكيشن على تطبيق سيرفي فايند؟ شو هالسيرفي فايند؟ شو ما بدكن، شو ما بتعوزوا، اي شغلة، اي خدمة، اي مطعم، صيدلية، شو بدي عد لعد، اساتذة، معلمات، دكاترة، اطباء بجميع الاختصاصات، مهن ما بتتوقعوا انه بتلاقوها على سيرفي فايند، بتكتبوا نوع المهنة اللي بدكن اياها، بتكتبوا سنجر اذا عاملين داونلود بالانجليزي، ببين عندكن كل السنجرية المشتركين معهم من الاقرب على بيتكن للابعد.
1: بونجور شربيل.
0: بونجور.
1: معك نادين.
0: يا هلا بنادين.
1: فيك تلاقي كل شيء، فيك تلاقي الميك اب، فيك تلاقي الكهرباء، فيك تلاقي كل شيء كل شيء كل شيء بتعوزه بتلاقيه على السيرفي فايند. بونجور نادين.
0: ولك يا نادين، هيدا الجواب اللي جاوبتيه وكل المستمعين قالوا لي كتبوا لي كل الخدمات. شو بدي عد لعد ويعني انتم اذا بتعملوا داونلود مجانا ما بيطلبوا منكم انه تدفعوا بالكريدت كارد شيء ابدا، بس اللي عنده خدمه او مصلحه اذا بده يشترك بسيرفي فايند بالسنه كلها $10 بس. واذا انتم بتبعتوا لينك الابلكيشن بتبعتوه لحد عنده خدمه، عنده جراج، عنده مطعم، عنده اوتيل، عنده صيدليه، حيلا حدا لو خدمه زغطوره يعني شخصيه، استاذ، معلمه، حيلا حدا، واذا اشترك بسيرفي فايند من خلالكم بيطلع لكم نسبه من $10. اعتبروا اذا جبتوا 100 شخص ما بدها شيء، انا ببعتها لاساتذه عندنا بالضيعه، ما خليت حدا بميروبه ما بعثت له اللينك. اذا بقول لكم قد ايه طلع لي اول شهر؟ شيء $490. يلا هلا اول ايلول في دفعه ثانيه من الناس بدي ابعث لهم اللينك. اذا بدكم، اذا بتحكون انتم بسيرفي فايند، هن بعلموكم كيف بتطلعوا بتربحوا اكثر، يعني بزيد مدخولكم. فيكم تحكون على رقمين، هو الرقم هو ذاته بس الكود بيغير، 70-10-77-06 أو 71-10-77-06. يلا رح أخلط الورق ملينا اللي كتبتون وأسحب رقم تليفون. يلا صار عندي، راح رح اطلب بشكل عشوائي. يلا هات لنشوف رقم يلي بيطلع الرقم بينتهي بصفر 27 ان شاء الله تردوا علينا. الو بونجور.
2: بونجور.
0: مين معي؟
2: مدام بو ملهب.
0: مدام بو ملهب، شو الاسم الاول مدام؟
2: كارولين.
0: مدام يلا عم بكتب اسمك، مدام كارولين بو ملهب. ملهب، يلا صار الاسم موجود عند سيرفي فاين. حضرتك بعتي لي انه بتحب المتة؟
2: ايه يس.
0: يعني بتشرب اجمالا او هلا بدك تدوقيها؟
2: ايه لا بشرب، لا انا بشرب.
0: انه بتعمليها ببيتك مش انه ضايقتيها عند يس. حدا؟
2: ايه لا لا عندي بالبيت.
0: وين ساكنه؟ باي منطقه؟
2: بعبدا.
0: هلا اسمك ورقمك صاروا عند سيرفي فاين، بدي اقول ثانك يو لشركه متكو، رح يوصل لك لا. بوكس ساك فيه مجموعة من المتة مع قرعة اللي بيشربوا فيها متة. اوكي
2: ميرسي كلك
0: ذوق. ألف مبروك. هنا بيتواصلوا معك مدام كارولين.
2: دكتور. اوكي.
0: ما راح احرجك اذا مش عامله داونلود لسيرفي فاين، بس عن جد كتير مهمة، بتسهل لك كل امور حياتك. اوكي
2: اوكي ثانك يو.
0: مبروك مدام مدام كارولين بو ملهب، مبروك. الاسم وبعتنا رقم التليفون. بدون ثانك يو لسيرفي فاين، ضروري ضروري تعملوا داونلود لهالابلكيشن اللي كثير كثير مهمه. انا احن له ثاني اسمع لو
3: ثاني درست وحفظت وفهمت. موجو شربول.
0: موجور.
3: مش الحال؟
0: بخير الله.
3: نهاركم سعيد، معك سوزان من العبدات. متى نحن كأنا كل يوم بالصبح الساعة 5:30 بدي يكون عاملة متى.
0: خي خي خي متى.

يسعد صباحك كل يلي عم بيصفونا بالخير، كمان نهاد مصري كمان تحية كبيرة لكم. كمان بدي أقول بونشور لنادية. نادية نادية عم تقول الشربول يا ريت شفتك بمرشار بالمبارح، شفت هدلة حرب، بس اسم الله شو في عالم، الله يبارك وزيارة مقبولة. مرسي نادية ولألك. عم تقول نادية شربول حد بيتي في محل عنده سيبات، تعرف قديه سعر الدرجة؟ ايه ما مدينة قلت لي بسعره حسب الدرجة، كم درجة سعر الدرجة؟ $7، يعني عن جد ببلاش عند الأزة، يعني ضربه 6 × 7 بتطلع $42. قديه عند مؤسسة الأزة للمعدات؟ $24، يعني عم بتوفروا $18، يعني بتجيبوا سيبة تانية. طبعا حدا رايح عند حدا اخذ له هدية سيبة من عند الأزة. يسعد صباحك شربول وميلينا، ان شاء الله نهارك بيكون حلو والرب يحميك، واسبوع مبارك رائف من اليونان. يسعد صباحك.

خطر على بالي شغله هلا انه مش معقول كل هالبلديات عم تعمل مهرجانات. ما في ضيعة بلبنان ما فيها مهرجان، بس هودي حلوين بيعمل اجواء حلوه بالضيعة. بس انه مش بس هيدا دور البلدية انه ننافس بعضنا بالمهرجانات. بس بكسروين رح احكي عنه، مش معقول كل ضيعة وعندها عيد وكل ضيعة وعندها مهرجان صار، و الناس ما عم بتلحق تبرم من ضيعة لضيعة. اليوم ببلش عجلتون، ما هيك مهرجان عجلتون حلو كتير. بس المشكلة بعد الصيف خلونا شيء للشتوية، شيء مهرجان شتوي. ولو بدهم يزعلوا مني اللي عم يسمعونا أعضاء البلديات ورأس البلديات، بعرف أنه عم تتحدوا بعضكم، صارت قصة تحدي بين الضيعة وبين البلديات. بس أنا بدي أشوف الإنجازات، الإنجازات الحقيقية للبلديات. ففرجونا شو عملتوا لأهل ضيعتكم، لأهل مدينتكم، شو عملتوا إنجازات. مش بس إن شاء الله يا رب ما يكون بس مهرجانات. هي المشاريع على الأرض يلي تحققت هلا صار لكم، صار لنا أنا حدا بالبلدية صار لنا سنة و يعني شي سنة وثلاث أربعة أشهر. شو المشاريع اللي عملتوها بهالضيعة اللي غيرت، اللي تغيرت فيها حياة الناس؟ شو البصمة اللي رح تتركوها بس تفلوا؟ إذا مهرجانات بس كارثة. ما منشوف غير مهرجانات وقص شرايط وصور وسوشيال ميديا. صاروا حتى على السوشيال ميديا بيتحدوا بعضهم مين بنزل صور أكتر.

ببلاط ببلاط بجبال عاملين مهرجان كتير كتير حلو. بدي احيي كل القيمين على مهرجان بلاط وكمان الداعم الاول رئيس بلدية بلاط ومسيطة وأرطابون أستاذ عبدو العتيق، تحية كبيرة لك ويسعد صباحك ريس.

0: بيرجع لا ورا.
1: مهرجان مار عبدة ببلاط جبيل. فإذا مهرجان مار عبدة ببلاط جبيل من 26 و 27 آب الدخول مجاني. عاملين كرمس كل ليلة على الساعة 6، في جو غونفلاب، الألعاب، هدايا، كاركترات وفود ستيشن. كل ما شوف قلبي لا يا عمي بقى شوي. السبت هالسبت 29 آب في الأخوين شحادة ببلاط، بس ضروري تحجز على 76 703 107، 76 703 107. وفي أسعار البطاقات على أخوين شحادة من بتبلش من $5 وماكسيموم $30. وليلة عيد مار عبدة بثلاثين آب يعني بيكون هيدا الأحد، كمان في قداس مع المطران ميشيل عون على الساعة 7 المساء بمار عبدة ببلاط. ورا القداس دغري في حفلة للمنظمات الرسولية برعية بلاط، برعية مار عبدة. يلا ناطرينكم. فإذا ما تنسوا هالسبت الأخوين شحادة بمهرجان عيد مار عبدة ببلاط جبال. فإذا الأخوين شحادة ب 29 شهر، بس ما تنسوا مثل ما قلنا ب 26 و 27 في نشاطات وكلها مجانية. أبو حمدان من غريف الشوف. عاملين بلدية غريفة، عاملين دريفت. جاي البطل ابن الضيعة مستر اكس مستر لبنان باسل بوحمدان. مش معقول باسل بوحمدان قديش عم ببدع بالراليات بلبنان وبرات لبنان. كمان رح بيشارك بالدريفت بغريفة الشوف هالضيعة الحلوة كتير عبدو فغالي وكريستوفر فغالي وأليكس فغالي. 6 أيلول يلا ناطرينكم بغريف الشوف. يلا أكيد أنا طالع بها، حجز لي معكم. أصلا باسل بوحمدان سلم لي كتير عليه، بس تشوفه صديق قديم كتير، أصحاب أنا وياه كنا نضل سوا وإلى زمان ما شفته. صباحو شربول وصباحو لكل المستمعين. وبدك شي من طرابلس؟ رايع طرابلس عبدو، شو بدي وصيك يا عبدو؟ كنا نوصي بس حدا قلنا رايع طرابلس حلاوة الجبن. هلأ صارت الحلاب، صار الحلاب موجود وين ما كان. مرسي مرسي عم بيقولولي بتطلع على ضيعتك على غريفة. أنا أصلا كنت نام بغريفة وعندي أصدقاء

0: بدي ارجع اتوجه لكل القيمين على المدارس، الاساتذه، المعلمات، الاهالي، الادارات. اذا عم تسمعونا ضروره تتسجلوا من هلا لحتى نكون عم ننسق نحن وياكم لحتى نشارك بمهرجانات العوده، عوده التلاميذ. انطانس تريدينج محضرين لكم هالسنه مفاجآت كتير كبيره واهم من كل السنوات الماضيه. بس ضروره تتسجلوا قبل، محضرين لكم بوكسات فيها مجموعه من منتجاتهم، خصوصا الاوزمو يلي بحبوها كتير التلاميذ، بيجوا لعندكم مع كاركترات وانيماسيون واجواء كتير كتير حلوه، بيتوزع هدايا على التلاميذ من اوزمو. فاذا بعثوا لنا واتساب على 03-777-969، اذا بهمكم 03-777-969.
1: بونجور شربول، كيفك؟ والله انا متوجع على المطار، يلا بنشوفكم صباح انت ومدينة. بونجور شربول،
0: تحية لك. إلي غنية نجوى كرم، حدك اقوى من صوتك، ليز تبقى وطي صوت الاذاعة من حدك، بس بدك تسجل.

0: صباح شربول من بعد ما راحت مصرياتنا بالبنك هلا المية ألف ما بقى تشتري بيت شو منقول أولك الله يصبرنا إذا معك مية ألف وطي وبوص الأرض يحيى شاب يسعد صباحك يحيى عمالي شربول فتحت الراديو لحقتك آخر شي عم تحكي عن عرض السيبة ما عرفت قدي السعر إذا في مجال من بعد إذنك ترجع تقول العرض بليز لك أكيد يا يحيى مين بيعرف يعمل له الإعلان ليحيى إعلان مؤسسة الأزة للمعدات
1: صباح الخير عرضنا جديد سيبة منزلية 6 درجات بس ب 24 دولار
0: سمعت هيدي بمؤسسة الأزة للمعدات كمان امطانوس تريدينج مستمرين بكل عروضهم لمستمعين أغاني أغاني وأحلى خدمة للمستمعين مبدأهم هو ذاته ما بيتغير

0: بالإضافة للدراي فود والويت فود والباتي والتريتس للبسينات والكلاب يلي استوردوهم من أهم المصانع بأوروبا خصوصا من إيطاليا، هلأ صار فيكم تطلبوا من عند مطانوس تريدين كل المستلزمات للبسينات والكلاب من أكسسوارات أكثر من 400 صنف صاروا موجودين عندهم، ما رح عدهم كلهم لحتى تفوتوا على الويب سايت مطانوس تريدين.com ورح تتفاجئوا بالأكسسوارات يلي استوردوهم. زوروا فإذا موقع مطانوس تريدينج الإلكتروني لحتى تتعرفوا على كل هالمستلزمات للبيتس يلي عم نحكي عنهم، وما تنسوا تستفيدوا من 15% حسم لكل المستمعين، يعني بدكم تكتبوا أغاني 15 أغاني 15 لحتى يطلع لكم حسم 15%. وإذا بتتسوقوا بأكثر من $40 بيدخل اسمكم بالقرعة، يعني $40 وتلوع اسمكم بيدخل بالقرعة على السحب على هدية قيمة قيمتها حوالي $200. رقم مطانوس تريدينج 03-929-8283 03-929-8283. ليك أديل عم تقلي شو اللي بقى لك اللون النيلي، حطيت صورة على ال ستيتس.
1: السلام عليكم.
0: ميرسي يا أديل.
1: السلام عليكم. السلام عليكم.
0: السلام على كل المستمعين يلي عم يسمعونا بلبنان على الموجة 87.9 وبكل أنحاء العالم عم تسمعونا أونلاين. أغاني أغاني بتوصل لأبعد مطرح بالعالم. عبدالله كوراني شكرا. عبالي شربول دائما أنتم الرقم الصعب. مرسي عبدالله. تفضل. يعني ما في أهضم منك كميل جبور. بدي أعمل لك ليستة بكل المهرجانات. اسمع الإعلانات. قال إذا في أعمل له ليستة بالمهرجانات. طلع ميروبا جيب عيلتك وجيب الجيران والبناية والحي كله. ميروبا ببلاش. جمعة سبت أحد على مدرج ميروبا بستعوه من الساعة 8 في مهرجان السينما اللبنانية، عروض لأفلام لبنانية ومع حضور كل الممثلين وأبطال هالأفلام على رح يفوتوا على السجادة الحمراء ورح تتصوروا معهم وتشوفون وتعدوا معهم تحضروا الفيلم انتوا عم تقرقشوا بوب كورن. فإذا ناطرينكم هالجمعة السبت والأحد، الجمعة مفرق فيها فيلم على مفرق طريق كتير حلو، فيلم كوميدي رائع رائع رائع للمخرجة لارا سابا. ناطرينكم فإذا. يوم السبت رح بيكون في عرض لفيلم بوستا مع حضور كل الممثلين. بس نقول البوستة دغري بنتذكر ممثل الأديرة ويلي بتضحكنا من القلب ليليان نمري رح بتكون أكيد حاضرة. فإذا هالسبت رح بيكونوا أبطال فيلم البوستة الممثلين ليليان نمري، ندى أبو فرحات، بشارة عطلة ومنير ملاعب. ناطرينكم. بس الافتتاح رح بيكون الجمعة بحضور وزير الثقافة، وزير الثقافة دكتور غسان سلامة.
2: آه يا حلو اللي شو بدك مني.
0: فيلم مع مفرق طريق مين حضره بالسينما؟ مش معقول شو كانت دعايته قوية ومهضومة. أبطال فيلم مع مفرق طريق، يعني إذا بتطلعوا الجمعة على مدرج ميروبا رح بيكون عندكم الحظ أنه تشوفوا وتتصوروا مع الممثلين جوليا قصار، نقولة دانيال، باتي توتل، شادي حداد وميرنا مكرزل. هودي أبطال فيلم عمفرق طريق للمخرجة والمنتجة لارا سابا يلي أكيد هتكون حاضرة. مش معقول شو مهضوم فيلم عمفرق طريق. قصة راهبات مدرج ميروبا تحول لسينما كبيرة، يعني رح تطلعوا تشوفوا يعني مسكر كله برم بمثل شو بقولوا مثل شراشف سوداء، وعلى المدرج انها وضعت شاشة عملاقة 7 أمتار بخمس أمتار مع هندسة صوت غير شكل، يعني رح بتعيشوا أجواء السينما. أليل جاي بأمه وبيه وجايين قال يحضروا فيلم عم بفرق طريق. بس بليز يلي بده يطلع على ميروبا ما تنسوا تجيبوا معكم هيك جاكيت أو شي كنزة. نحن بتموز منشرب منلبس شتوي، وإذا أديل جيبوا معكم، جيبوا لأمك وبيك، جيبوا معكم شابويات، إذا شابو صوف بيكون أحسن. أديل شربول بس في دراج. لا لا أديل منحطك منقعدكم على الفي آي بي، لأن أمه وبيك ما فين يطلعوا دراج. بدك عمري كله إبلال ويا يا عم. اشتقنا لكم، وينكم؟ سمعونا اصواتكم على 71 989 9 8 9. لا ما عم بمزح، يلي بدي يجي على مهرجان سينما هالويك اند جمعة سبت احد على ميروبا جيبوا معكم جاكيت، واذا شابو بيكون احسن.

0: بتقول كمان بالنسبة لمهرجان التفاح يلي بتنظمه بلدية ميروبا ب 18 19 20 ايلول جمعة سبت احد بيكون برعاية وحضور وزراء الزراعة دكتور نزار هاني، السياحة لورا الخازن لحود، والإعلام الدكتور بول مرقص. هو اسمه مهرجان التفاح، يعني رح بتشوفوا أهم التفاح معروض بالمهرجان وبالمعرض مع كل شيء بينعمل من التفاح. رح تتفاجئوا، رح تشوفوا تشيبس من التفاح، رح تشوفوا وتدوقوا دبس التفاح، رح تشوفوا كركات، مش كركة، كركات العرق عم ينعمل من التفاح. كمان التفاح المجفف يلي بتغطسوه بالشوكولا وبالماكستيلا وبتاكلوا. كل شي بينعمل بالتفاح، ورح ينعمل بالمعرض اكبر تارت بالتفاح، اكبر تارت، ما رح اقول قديه كم متر. ناطرينكم فاذا بمهرجان التفاح بميروبا ب 18 و 19 و 20 ايلول، وكمان رح بيكون في زون كتير مهمة للحرفيين. رح بتشوفوا قدامكم صناعة الفخار، جيبوا ولادكم بيقعدوا على الدولاب بيجربوا هني يعملوا فخار وبياخدوا القطعة يلي بيعملوها. رح بيكون في تقشيش للكراسي، رح بيكون في صناعة اللبادة اللبنانية اللي كانوا أجدادنا يلبسوها على راسهم، رح بيكون في صناعة الصابون، الشمع، شغل الكروشيه، التطريز، هالمهن اللي بلشت تختفي. أجواء كتير حلوة، وأكيد رح بيكون في قسم كتير كبير مع طاولات وكراسي لحتى تكونوا عم تاكلوا عم تتسلوا وتقضوا وقت حلو بمهرجان التفاح. رح بيكون في مفاجآت كتيرة، رح بيكون في مشاركة لفرقة الشيوخ الدبكة اللي بعلبكية، رح بيكونوا معنا، وأجواء لبنانية وتراثية. رح بيكون في ألعاب قوى القديمة، رفع المخل والمحدلة والجرن، وأجواء الضيعة اللبنانية الأصيلة. ما رح أقول عن كل المفاجآت اللي رح بتصير، أكيد الدخول مجاني، بس أنا بدي وجه نداء لكل اللي عم يسمعونا، إذا بتعرفوا حدا بعدنا عم نفتش على مهن قديمة يعني صارت كتير قليلة مش موجودة، إذا بتعرفوا حدا عنده هيك شي مهنة شي حرفة قديمة كتير، ضروري ضروري تتواصلوا معي على رقم البرنامج التاني على 03-777-969. فإذا خبروا بعضكم، بدنا كتير بعد مهن قديمة. 03-777-969. أو أي حدا عنده فكرة بيقدر يعملها من التفاح ويكون معنا، نحن حاضرين. فإذا ناطرينكم على نفس رقم التليفون يلي قلنا.
1: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود، بلدية ميروبا بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبا السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت، وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
0: فإذا ناطرينكن، وكتار أكيد حقكم تسألوا ليش بأيلول، بدكم تفضلنا حالكم ب 18 و19 و20 أيلول، لأنه لحتى يكون بلش موسم التفاح. قبل البريك عنا مجال ملينا نسمع شي 2-3 فويس.
2: شربير كيفك منيح؟ أنا اسمي لونا، نحن هلا رايحين عن كولونيا أنا وأمي، وكمان بكرة جايك وزينة لعندي.
0: خي خي خي نيالك
3: لك ونبطل أصحاب وتبرم فينا الدنيا فجأة ونصفي أغراض.
4: صباح الخير شربير، صباح الخير ملينا، جمعة مباركة للجميع. جو شليطة، نحن طالعين نهار السبت إذا الله رد.
0: يلا جو، جو اوعى ما تسلم علي وتعرف عليك شخصيا، بس ما تنسى جو جيبوا معكم جاكيتات، وإذا في شابو مش هالقد سقعة، بس أنتم مش معودين، نحن معودين.

0: بال كمان بشبال كان عم بيصير مهرجان الأفلام القصيرة. حدا عم يلي شربول بدي أقول وبعتين لي الصورة بدي أقول حب أقول مبروك لروي، ألف مبروك. نحن فخورين فيه كتير يا روي مبارح لأنه أخذ أفضل شورت فيكشن إم بيبلوس فيستيفال فيلم. بعتولنا عائلته لحتى نقول له مبروك للمخرج روي. أنا بدي حيي كل هالنشاطات هيك المنة تقليدية بتصير كمان بلدية الباروك والفريديس. أنا بدي حييهم، بدي حيي المخرج بيير حداد صديقي اللي هو عضو ببلدية الباروك والفريديس يلي كمان شو حلو بقلب هالطبيعة بالباروك عملوا مهرجان الأفلام السينمائية القصيرة. تحية لكل البلديات يلي هيك بتقدر تعمل شيء مميز، يعني ما بكونوا عم بقلدوا بعضهم. روي جنيدة، فألف مبروك، ألف مبروك روي جنيدة، المخرج روي جنيدة. إذا طالع بالكم لقمة طيبة وغير شكل ما قلكن إلا قلعة إمرامي بعين سعادة. ناطرينكم السبت أحلى سهرة مع المطرب فادي الجميل، الأحد على الغدا كمان أجواء عائلية وفنية وموسيقية غير شكل، لقمة بتجنن. وفيكن تطلعوا عندهم على الكاسل روف توب، بيفتحوا كل يوم من الظهريات وطلوع، أحلى قعدة عندهم على السانست، بتشوفوا منظر ولا أجمل من هيك. والحلو بالكاسل روف توب بقلعة إمرامي بعين سعادة فيكن تطلبوا عندهم الانترناشنال فود، وفيكن تاخدوا إذا بدكن تطلعوا بس تاخدوا درينك أو تاخدوا نفس أرجيلة.
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: ليو هو الحليب.
1: الأردن بانتظارك، اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلا بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف، سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
0: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
2: شو في؟ احكي لي ليش ساكت؟ عمين عم تكذب؟
3: علي؟ حالك جاوب، فكر حالك قوي،
2: طلع بعيوني منيح وقل لي أنا عملت لك شي؟ أزيتك؟ قربت صوبك شي؟ ليك هيدا الكره
3: من فوق اللي بدعت لسانك.
2: تعريف معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام،
5: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
6: خير من جديد، بعد عنا حوالي 3 دقايق لحتى تلاقيكم ميراي على الهواء مع من قلب بيروت. صباح خير لكل اللي بلشوا معنا من الستة وبعدهم صامدين وباقيين معنا للعشرة، اسمع وافهم كلام يلي رجعوا بلشوا معنا هيك بوقت تاني، كمان منرحب فيكن اهلا وسهلا فيكن من جديد. بالدنيا الحب فورا اعلن غرامي، اسمع وافهم كلام. تعرفوا في خبر كتير حلو بس بدي خليه، ما بدي احكي عنه هلا، بدي خليه لحتى تنطرونا الساعة 8. في خبر هلا وبعده مشروع قانون له علاقة باجازة الامومة، بدي احكي عنه على الساعة 8 بشكل مفصل، لأنه هيدا اقتراح القانون إذا بيتنفذ أنا بدي حيي سعادة النائبة عناية عز الدين إذا بينشغل على هيدا الموضوع، عن جد شي رائع للأم وللبي. أنا عم بطلع على المشروع القانون فكرت حالي ميراي مدري وين عايش بأستراليا أو بأمريكا، حسيت أنه بلشوا يحترموا اللبناني المواطن اللبناني بمطرح من المطارح. جانو غنطوس بوصلي كارلي وكالي. يلا دقيقتين وبتلاقيكم ميراي، اوعى تغيروا الموجة عن 87.9. يلا هاتوا نحن وعم نختم بهديقتين الباقيين، شوف مين عم يسمعنا بهالوقت، يلا خبروني على 71-989-989 بس يكونوا فويسات سريعين. جوسي سعد صباحك عم تسمعنا،
7: فورا تدخل حالي.
6: اليوم بدنا نروح مليانة ناخد في جلسة الخوابة.
7: مثلك عمري ما حبيت مغرم بي.
6: ليش في ناس حكيونا وكانوا مبارح بمطعم جلسة الخوابة بيكفر الدبيان شو هالقعدة الحلوة غير شكل. معقول بمطعم جلسة خوابة بفرد بيان بتحس حالك ببيتك، يعني بيستقبلوك لو أول مرة عم تزورهم بتحس إنه بتعرفهم لأصحاب المطعم. قعدة حلوة ولقمة طيبة، لقمة بيت وبرود والسرود عبرود. هادي مطر يسعد صباحك يلا ريتا من زق مصبح. يلا بسرعة بدنا نختم. جورج أنطونيوس من مجد المعوش تحية لك. كمان ريتا من زحلة. رباح من معاصر شوف كمان تحية لك. شو كان حلو حد معاصر شوف بكفر نبرخ، كانوا عاملين مهرجان البندورة، كان لازم يعزموا السياسيين لفوق ويشبقوهم بالبندورة المهرية. زيدا عم تقلي على السما نحن عطول يا شربة. يلا إذا بدكم تحجزوا بمطعم جلسة الخوابة لهالويكند الأحد عنده برنامج كتير حلو خرج العيلة على الغدا. 03-554-3-3-2 03-554-3-3-2 أحمد الحكيم عم يسمعنا من المشرفة، سليم بوشي من ديك المحدة. يلا خلص وقتنا. رفقنا نحن وياكم بأول قسم من صبحيتنا مع بداية هالأسبوع الجديد من الستة ولا هلأ مع صارت ستة. هلأ رح تبقوا مع ميراي مزرعاني وبرنامج من قلب بيروت للعشرة. أنا برجع بلاقيكم إن الله راد إذا ما صار شي من هلأ للساعة 8. على الساعة 8 وعلى الساعة 9 بوقفتين مع آخر الأخبار. من هلأ لوقتها بدي أتمنى لكم أوقات حلوة أكيد مع ميراي، وأنا بلاقيكم بصارت ستة بكرة ابتداء من الستة الصبح. ميلينا تانكيو يعطيك العافية. انتبهوا على حالكم، الله يحميكم خصوصا يلي بتسمعونا انتو على الطرقات. باي باي.
8: كنتو مع صارت ستة. إعداد وتقديم شربل سعادة. إخراج ميلينا سلهب سعادة.

0: أغاني بتقدم من قلب بيروت. أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شرب السعادة، إخراج ميلينا سلهب سعادي.
1: من قلب بيروت
2: كلهم عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
3: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميراي مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
4: مع الله. أغاني أغاني الله وكيلك.
2: شو هاي؟
5: أنا بحبي.
2: أنا كمان. هيك بس
6: احنا منحبك امبارح واليوم وبكره.
2: جونا عايله
0: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعه من 7 للـ10 الصبح على اغاني اغاني.

الخير. بونجور لكل المستمعين. هاي

تحياتي لكل المستمعين لليوم يوم جديد رح نمضي سوا مع بداية الأسبوع. يا رب بداية هالأسبوع تكون موفقة لكل المستمعين.

أكيد مستمعينا غبت عنكم تقريبا يعني خميس وجمعة أربعة أيام إذا بدكم. بتعرفوا في ناس بتفكر إنه الشوق بيبلش وقت منشوف اللي منحبهم، بس الحقيقة إنه الشوق الحقيقي بيبلش وقت بيسكر باب البيت وبيفله. أربعة أيام غيبة عنكم، ويمكن لأول مرة من زمان حسيت قديش الوقت بيركض بسرعة لما يكون القلب مليان. إنه بنتي كانت هون والبيت كان مليان ضحك وحركة وصوت، وفجأة بارح سافرت. إنه بتعرفوا هيدا الإحساس أكيد لما تفيق الصباح وهيك تحس إنه من كم ساعة كان البيت مليان وهلأ صاروا ببلد تاني. لما تروح تعمل فنجان القهوة وتنتبه إنه في كرسي صار فاضي. هيك هي الحياة، شو فكركن؟ أو هيك لبنان إذا بدكن، إنه من ربي ولادنا لحتى يطيروا. هلأ منفرح بنجاحهم بس منزعل لأنه المسافة بتكبرش. اليوم التنين وبداية أسبوع جديدة، ويمكن في كتار منكم ودعوا حدا مبارح، ما بعرف، ابن، بنت، خي، أخت، صديق، أو حتى ذكرى حلوة مرقت بسرعة. بس خلونا نتذكر شغلة، الوداع مستمعينا مش دايما نهاية، أوقات بيكون دليل إنه عشنا لحظات حلوة تستاهل نشتاق لها.

لكل حدا قلبه اليوم في شوية حنين، ولكل أم عم تطلع بصور أولادها، ولكل شخص عنده حدا بعيد، صباحكم محبة، صباحكم صبر صبر، وصباحكم أمل بلقاءات جديدة قريبة.

الكل صباح رح نبلش نهارنا سوا بالقهوة بالكلمة الحلوة وبابتسامة صغيرة يمكن تغير نهار كامل. صباح الخير لكم جميعا، صباح الخير يا لبنان. يا ويلي شو حلو هاللبنان، يا ويلي يا ويلي يا ويلي.

0: سامعين أصبت شيء تتركزوا وتروقوا وهيك يعني يكون راسكن مرتاح. أكيد كافيه دو برازيل كفيل بأنه يخليكن رايقين صبورين. كافيه دو برازيل فنجان منه بأكيد كفيل أنه تكونوا رايقين ومركزين ومصحصحين الصبح. أكيد صاروا موجودين وين ما كان بلبنان يعني بكل السوبر ماركت تقريبا، ولكن إذا ما لقيتوا هالقهوة البرازيلية الكتير طيبة الأصلية ونكهتها كتير غنية، فيكم بس تتصلوا على هيدا الرقم 76 77 73 61، وهني بيدلوكن على أقرب نقطة بيع لكافي دو برازيل.
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: ليو هو الحليب.
1: من أجواء الميراكس دور، ولأن العد العكس بلش، أغاني أغاني بتواكبكم بحلقات خاصة مليانة ضيوف ببرنامج بودكاست دور، أخبار مفاجآت وكواليس كل تنين أربعة وجمعة الساعة 4 بعد الظهر. كونوا على الموعد مع الإعلامية مي زيادة بحلقات خاصة واستثنائية مخصصة للميراكس دور. رح نعيش سوا أجواء المهرجان ونعد الأيام وصولاً لليلة المنتظرة.
2: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فني حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
3: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18-19-20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
0: توقعات الفلك والأبراج.
4: مع برج الحمل اليوم في حركة قوية، خبر أو اتصال ممكن يغير مزاجك بالشغل، ما تستعجل بقرار مالي. برج الثور نهارك هيدي بس في إنجاز، موضوع كنت مأجله رح تلاقي حالك مضطر تحسمه. برج الجوزاء الاتصالات والأخبار كتير اليوم، ويمكن يوصل لك جواب كنت ناطره. فرصة جديدة ممكن تظهر فجأة، ما ترفضها بسرعة. برج السرطان العائلة والبيت بالواجهة اليوم، يمكن تسمع خبر يريحك أو تلتقي بشخص مشتاق له. برج الأسد حضورك قوي والناس عم تنتبه لشغلك، فرصة للتقدير أو لإثبات نفسك. برج العذراء راسك مليان أفكار ومسؤولية، ترتب أولوياتك وما تحمل حالك فوق طاقتك. برج الميزان يوم مناسب للمصالحات وترتيب العلاقات، شخص كنت بعيد عنه ممكن يرجع يتواصل معك. برج العقرب بدي قلك شيء كتير أساسي، إنه الغيرة ممكن تعمل مشكلة إذا ما حكيت عنها بصراحة، لازم تنتبه دايما وتسمع لإحساسك.

بدك هيك تغيير روتين جديد، احتمال مشوار أو خبر، فرصة مهنية أو فكرة جديدة بتستاهل التجربة. برج الجدي نهار مسؤوليات وإنجاز، في موضوع مالي أو مهني بده قرار، واليوم مناسب للحسم. برج التلو نهارك اجتماعي ومليان حركة، لقاء أو اتصال ممكن يفتح لك باب جديد، بس ما تخاف اليوم من التغيير. برج الحوت مثل العادة اليوم حساسيتك عالية، ما تحمل كل كلمة هيك على محمل الجد أو تاخدها أكتر من معناها. خبر كنت ناطره ممكن يتحرك اليوم.

مولود 24 اب هو من برج العذراء، شخص دقيق بيلاحظ، بحب يعرف شو عم بيصير حواليه، انه ما بيمشي معه الحال هيك وخلص، بده يفهم يحلل ويتاكد. ذكرته قويه، هو شخص مسؤول فيك تعتمد عليه، بس عنده مشكله صغيره انه بيفكر زياده عن اللزوم بالحب. هو من النوع اللي بيقول كلام كبير بسرعه، بحب النظافه والترتيب والوضوح، ومن اجمل صفاته انه عنده قلب اطيب مما بيبين.

0: تحياتي لكل المستمعين، بونجور واهلا وسهلا فيكم. والله اشتقت لكم يا عمي، شو اربع ايام قليله كنت عم فكر فيكم.
1: القمر انت ضوي عم مملكتي جندي مع الحب.
0: مرسي لكل المستمعين اللي عم يبعثوا لي مثل ما ودعت تلاقي، شكرا لكم. اكيد كل العيال اللبنانيه وكل الامات والبيات كمان، ما بقدر لكم قد ايه المطار عجقه مع انه هن فلوا بكير، يعني كانوا الساعه 7 بالمطار، كان ملين ملين كل المغتربين اللي اجوا، اللبنانيه الصبايا والشباب وحتى بعض السواح يعني اجوا على لبنان. وهلا بما انه رح يبلش ايلول، يعني بدها تبلش المدارس، بده يبلش الشغل، يعني كلهم راجعين على قواعدهم سالمين.
1: يا مهلي بالسما النجمات سنران وعقد ما فيها حدا.
0: بدي اليوم رح كفي لانه عندي شويه فويسات عن هالموضوع، بدي احكي شيء كثير اساسي ومهم. هيدا اعلان جديد عنا اسمه سيدر باك، رح خبركن شو يعني.

سر باك لكل أصحاب المعامل وخاصة ليلي بيصدروا منتجات لخارج لبنان، لحتى توصل هالمنتجات بأحلى صورة، خصوصا المواد الغذائية والمونة والعصير. ما إلكن إلا سيدر باك لحتى يعملوا لكم برايفت ليبلز. كمان لكل اللي بيصدروا فواكه وخضره ومنتوجات لبنانيه ضروري تتواصلوا مع سيدر باك لحتى يطبعوا لكم ستيكرز بكواليتي عاليه بتتحمل رطوبه الشمس والمي، وكمان بتتحمل مده الشحن. كمان إذا عندكم سوبر ماركت، ملحمة أو شاركوتري، سيدر باك بتأملكم رولو للفتورة وستيكرز للميزان. وكمان لأصحاب المطاعم وسناكات، سيدر باك بيطبعوا لكم كل شيء بسعر الجملة. لكل شركات الأدوية بتلاقوا أكيد فرد تسعير مع ستيكرز باسمكم. كمان لكل التجار والشركات يلي بيبيعوا بالجملة ويلي بيجهزوا سوبر ماركت ومطاعم طبعا بالبي او اس سيستمز وغيرها من البرامج، ما إلكن إلا سيدر باك. كل أسعار جملة ما في ليلة بيمنعني تغني. اتصلوا هلأ بسيدر باك على 71 428 423، لأنه هن على مدى حوالي 15 سنة سيدر باك أمنت كل الحاجات المهمة اللي خبرتكن عنها لأكثر من 5000 شركة ومطعم. سيدر باك رقم 71 428 423.

0: بدي أقول صباح الخير لكل المستمعين اللي عم يبعثوا لي شعر التنكيو يا قلبي كلك زو. أنا بشكرك كتير وبدي أسمع مي صباح الخير وأهلا وسهلا
1: يا ست مراي.
0: هاي
1: مثل ما ودعت تلاقي إن شاء الله هيك بترجع بتجتمعوا من جديد يا رب
0: يا رب.
1: إيه صعب كتير الواحد هيك يودع أحبه لإله مسافرين.
0: أكيد
1: إن شاء الله هيك بترجعوا بتلتقوا من جديد يا رب.
0: مرسي ماي كلك ذوق وإن شاء الله أنت كمان بتلتقي بكل أحبابك. الحمد لله على السلامة مرمورة مثل ما ودعتي تلاقي. Thank you يا قلبي لوسي. مرسي ديدا. هاي عبوطة كبيرة إليك. هاي صباح.
2: انت هيدا الاحد انا احد الجاي بنتي وولادها كمان عراكي
0: كمان. يا الله يلا معلش. المهم شو بيقولوا بلينا قلبنا في

إنه هيدي حال الدنيا. لا مش حال الدنيا، هيدا حال لبنان، إنه نحنا عم نصدر أولادنا لبرا. بس كتر خير الله، بدي أقول لكل المغتربين ولكل الصبايا والشباب اللي بيشتغلوا بدبي وين ما كان، بأوروبا بأمريكا بأستراليا، بيضولنا وجنا. نحنا بنعرف إنه نحنا بعتين أرزة من لبنان، تكون بدبي أو تكون بأوروبا أو بأمريكا، هيدي الأرزة إلى فروع كتير وكلها محبة وشو وإبداع لكل الصبايا والشباب. تحية لكم.

0: من أول.
1: أي والله الشاب اللي بيتخرج وبيفل، الصبية اللي بتاخد شهادتها وبتسافر، الحكيم، المهندس، المرضى، الأستاذ، الفنان، رجل الأعمال، كل واحد فيهم حامل معه قطعة من لبنان.
0: الدنيا تديري ونجوم الليل بعيدة، طرقات الدنيا تديري.
1: اي والله انتو أرزيت لبنان اللي أخذناها وزرعناها برا. على كل والأرز اللبنانية وين ما بتنزرع إلى فروع بتكبر بتتفرع وبتضل جذورها بلبنان. بنعرف أكيد، بعرف من ورا بنتي قديش الغربة صعبة، بنعرف قدي في اشتياق وقدي بيمروا أعياد ومناسبات وانتو بعاد عن بيوتكن عن أهلكن، بس بدي قلكن اليوم أنه نحنا فخورين فيكن، لأنه وين ما رحتوا أخدتوا معكن شوي من هالبلد الصغير وخليتوا العالم يتعرف على لبنان من خلالكن.

لكل أم لبنانية مثلي قاعدة وولادها برا، ولكل بي عم يتطلع على التليفون وناطر اتصال من ابنه أو بنته، ولكل صبي وصبية بالغربة عم يسمعونا، هيدي تحية من لبنان لإلكن. بيضل جناحكن مرفوع وبيضل الشوق بيننا وبينكن كبير. كبيري لإلكن، وطبعا أنا هيك بحييكن من بنتي أوجر.

0: جيهان من كندا لك هالكلمة اللي بعتت لي إياها، بتقلي إنه صحيح نحن طلعنا من لبنان بس لبنان ما بيطلع منا، وين ما كان الغربة صعبة كتير. بعرف
1: عيد ميلاد بنتي من يومين، عم بلشوا تمنيتي يا بابا قلتي خلي شهادتي وفيلم من لبنان، شو بدي يكون ردي عليها؟
0: لا شو بدي اقول لك، انا مرقت بنفس الشيء

0: فرصات قليله وبيطلع علينا شارفيل مع اخر الاخبار. بتعرفوا شو حامل معه اليوم شارفيل؟ قال بده يحتفل فيي، جايب لي ترويقه من فلافل ابو عمدري. جايب الفتي، جايب الحمص، جايب الفلافل، ما خلى شيء اليوم عند فلافل أبو عمدري لأنه فتحوا بكير الساعة 7. يعني هلا الساعة 8 شو بدي لكم، المحلات كلها بتعج عج. أكيد فروعتن أنطلياس جبال جوني، وطبعا فرع زوق مصباح على الطريق العام. ترويق الغداء والعشاء أكيد فيكم تطلبوا كمان مستمعينا عبر الابليكيشن أو من خلال الموقع الإلكتروني. الأصالة بس بتجمعنا مع فلافل أبو أندري.
1: إنها الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
2: الآن بالعشقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولني كافي ورجع كافي طريقك. كافي، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
3: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Ça va pas changer le monde. Avec nostalgie.
4: نحن مجموعة تجارب. لازم نقرأ كل العالم لحتى نجاوب.
5: الشاعر علي المولى بشوية حكي.
4: ونمر بشكل
5: في 25 آب في بيروت ثياتر.
4: كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعايا في تخطيك.
5: للحجز ticket.co أو 70573572.
6: عم حس إني غريبي.
7: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
6: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل.
7: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
6: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
7: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
6: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
7: الحفل من تنظيم تويوتوسي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
6: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
8: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي. أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

0: في المستمعين معنا باستوديوهات أغاني أغاني، أكيد حامل معه آخر الأخبار. هاي شربل،
1: حامل معي كافيه دو برازيل
0: وفليفل أبو عندري.
1: لا هذيك تركهم برا. عند ميراي صباح نور. ميراي لعند ميلينا، عفوا، صباح نور لك ولكل المستمعين.
0: مرسي، أهلا وسهلا فيك.
1: كيف كانت هالعطلة؟
0: كثير حلوة.
1: ايه كثير. يلا بكرة كمان.
0: ايه بدنا نذكر المستمعين عطلة.
1: ايه بدنا نذكر انه بكره 3/25 عيد مولد نبوي الشريف. في مذكره صادره من رئاسه مجلس الوزراء قررت فيها اقفال كل الادارات والمؤسسات العامه والبلديات يوم بكره، وبما انه عطله رسميه اكيد احنا رح نغيب عن الهواء، فبدعيت كل المستمعين خصوصا اخواننا المسلمين ان شاء الله يا رب تكون هالمناسبه المباركه محطه محبه وسلام وتحمل الخير والرحمه لكل المستمعين ولأهل البلد خصوصا.
0: ايه ان شاء الله يا رب
1: تحمل له الخير ينعاد على الجميع. ميراي، إيه؟ رح نبلش هيك باخبارنا بشكل سريع نشوف قدام نقدر نمرق بهذه الفقره. اول شيء بدي بس خليني لانه عم بيصير في رتور على الهواء كثير او الصوت
0: هيك مش الحال.
1: ايه لانه عم بيصير في رتور على الهواء. اول شيء خليني بلش انه أنا علقت اليوم بما فيه الكفاية عن السوشيال ميديا، يعني قديش صارت عن جد عم بتفرجينا مين الناس التافهين والسخيفين، وبالمقابل لا في محل بتفرجيك مين الناس المرتبة الناس المسقفة، لأنه شو بتقري بتقدر تحلل شخصية الناس يلي بتكتب. يعني ميراي للأسف يعني شفنا بالويكند شي ما بينحمل، يعني زهقنا وقرفنا، وأنا بزعل أنه وين بتروحي وين بتجي وبتكون عم تعمل زيارات، اول سؤال بيسالوكي عن شو هالحدث اللي كان صاير بالويكند، شروق والدكتور فود، يعني هيدا مستوى اللبنانيين كان حديث الناس. ميراي حديث الناس شو هالسخافه. بس خليني اقول لانه كثير سالت هيدا السؤال، البيان طلع بشكل رسمي عن المديريه العامه لقوى الامن الداخلي وبعثوا لنا اياه، انا بدي احيي العميد جوزيف مسلم. امبارح تقريبا بعد الظهر البيان طلع رسمي، يعني كل الاخبار اللي كانت قبل مش مظبوطه بموضوع القاء القبض على المسمى حاله دكتور فود، هو دكتور ما بعرف بشو. فاذا دوريه من مفرزه حلبة القضائيه بوحده الشرطه القضائيه اوقفت امبارح الملقب بدكتور فود جورج ديب بمذكرتي القاء قبض وتوقيف بجرم المخدرات بعد شهر من الاستقصاء والتعقبات بعملية دهم محكمة لبيته برحبة بعكر. ما بدها هالقد، يعني معروف من بيته قاعد بضايعته، ما بدهش عملية محكمة وبعد التعقبات والاستقصاء لمدة شهر، شو بدها تروح يسحبوه بدينته ويجيبوه يحطوه بالحبس؟
0: هو منوي بالأساس،
1: ما بعرف شو بيبيع
0: شو بيعمل،
1: ومش يعني سامع فيه مراية ولا بس الناس بيسألون عنه
0: ما بعرف.
1: ف وقفوا خلاص. وشو اسمها هيدي البلوطة شروق كانت عاملة حفلة هون بالكسليك وصاحبي كان نظم لها اياها كل شيء لأنه عنده بالمحل، كان هو منظم كل شيء.
0: شو عاملة حفلة شو طلع؟
1: ايه كانت السبت، كان في شيء 2000 شخص. حرام، قال ما معها مصاري تعطي هدايا لل، ما بعرف ليش عم بعطيهم مساحة أنا، بس عم شوف قد السخيفين.
0: كادو دورو
1: ايه قال بعت خاتم الزواج الألماس واشترت فيه هدايا لخواتم ذهب وزعتهم على كل الحضور. ما كان في مشدود بالبلد الا ما كان موجود. كل تبقى ميراي في انفلونسر مرتبين، يعني انا بحضر الكونتينيو تبعهم بيوصلوا لك معلومه فيها ثقافه فيها، بس في ناس لاقيها بلا
0: لاقيها
1: بلا شي تكتك شي تيعة.
0: هيدا هو السوشيال ميديا،
1: شي تكتك شي تيعة. يا لطيف يا لطيف، يعني انا ما بحكي عن الكل، يعني انا صراحه بحترم شخص بتابعه اسمه توني بعينه او بعينه ما بعرفه ابدا، بس ميراي اذا بتشوفي هالانسان جاب فولوورز على السوشيال ميديا وعم بيسخرها بعمل الخير، يعني بياخد حالات بيساعدها
0: ايه
1: عمليات ايه، يعني عم يعمل قصص كتير حلوه. انا هيدا كل الاحترام والتقدير له، بس انه الناس التانية السخيفه بزعل من الناس.
0: شفت وين صار السوشيال ميديا؟
1: ايه انه
0: بيودينا
1: لمطار، والله حرام انه نحن كشعب لبناني معروف عنا قد ايه مثقفين وقد ايه عنا طموح، هيدي صار طموحنا نلاحق هالاشخاص التافهين. خلينا ننتقل لموضوع ثاني ميراي، قصه الحوادث الطرقات، يعني عن جد بلبنان شيء مش محمول صار، مش محمول. يعني بغيابك يعني شفنا سياره فاتت بقلب سوبر ماركت بجونه، سياره فاتت بقلب باتسري بجل الديب، حوادث مميتة بعمشيت قتيلين بعمفرق سبلين 5 قتلى، يعني شو عم بصير على طرقاتنا ما حدا بيعرف. حتى امبارح في قتيل وتسع جرحى. بفتكر ميراي هيدا الموضوع بيتطلب خطة طارئة، يعني مثل ما بقولوا استنفار للقوى الأمنية يكونوا موجودين على الطرقات. شو ناطرين يعني؟ شو ناطرين يكونوا موجودين؟ نشوف حواجز، نشوف حواجز لقوى الأمن الداخلي، مش بس مرافقة للشخصيات، لأ نشوفهم على الطرقات عم يقمعوا كل هالمخالفات. لأن الشعب اللبناني ميراي امبارح جاي أنا وميلين على الأوتوستراد من جبال، كنا بمرشار بالبعض الظهر صدقيني عم يعني كنا عم نحكي أنا وياها إنه قديش بده هالبلد لحتى يرجع يصير شعب شعب. يعني أنا ما عم بحكي إنه البلد يزبط، بس الشعب لحتى يصير يلتزم بالقوانين. أنا بس بدي أحكي عن الطرقات يلي هي يعني ميراي جايين جبال
0: صعبة،
1: مش معقول يعني بحط إيده على الزمور وبيكعرك، وإذا مزحت دغري بيسبلك أو بيعمل حركة بإيده. يعني قديش بده الشعب اللبناني ليصير بيشبه بقية شعوب العالم؟ خلص عشنا لسنين طويلة بالفوضى وصارت مغلغلة فينا.
0: نرجع من أولى 6000 مرة صرت قيلتها على الهواء إنه بس تسافر لبرا ليه بتمشي على القانون؟
1: مزبوط. ما نحن من هون من هون انطلقنا. لك ميراي بتفوت لتشتري قنينة مي منوقف بالصف، قنينة مي منوقف بالصف، كنا بعدنا جاي من البرتغال. يعني هون اللبناني مش معقول يعني، خصوصا بموضوع قانون السير يعني أنا عم بحكي والمخالفات اللي بتصير على الطرق. بس ميراي إذا ما صار في قمع، وكنا عم نشوف في تكثيف للرادارات وفي دوريات على الأرض، اللبناني ما رح ما بيخاف. بس الدق بجيبته بيخاف اللبناني، بس تصير تعمل في ضبوطة
0: ومش الضبط يكون 30 دولار و40 دولار.
1: ميراي قبل ما أكمل بدي أحكي بموضوع أنا بالنسبة لي كثير مهم، يعني هالحملات يلي بتصير بالأخص كل شيء له علاقة بالصحة. اليوم بلدية دير القمر بدي حييها، بعتولنا أنه عاملين نشاط كتير حلو ببلش على الساعة 9 بمستشفى دير القمر الحكومة، جايبين بالتعاون مع جمعية الأطباء اللبنانيين الأمريكيين، يعني أطباء بكل الاختصاصات من أصول لبنانية موجودين بأمريكا جايين وعاملين حملة اليوم معاينة طبية مجانية لكل الناس. فإذا بكل الاختصاصات رح يبلشوا من الساعة 9 ولا وقت اللي بيخلصوا، فكل عم يسمعونا بيشوف وبدير القمر ناطرينكم بمستشفى دير القمر الحكومة ابتداء من الساعة 9 الصبح.
0: أوكي.
1: قبل ما أختم مع آخر موضوع لأنه بهمني كتير نضوع عليه أكتر شيء، من شوي لفتني ميراي نائب جزين سعيد الأسمر كتب على حسابه وعلى منصة إكس إن اليوم فجر اليوم وعيوا بجزين مش بس بالمدينة بكل ضياع القضاء، ولقيوا موزع بالمناطق منشورات موجهة لعدد من نواب جزين متهجمين عليهم وتهديدات وقصص يعني بيعتبرها إنه هو جريمة. وكتب نائب سعيد الأسمر إنه بجوني كمان قال صار في نفس الحملة، صار في توزيع منشورات نفس الشيء، ومع احتمال انه هالحملة قال تتمدد لمناطق تانية تواصل مع الاجهزة الامنية المختصة وطالب بفتح تحقيق لكشف هوية الاشخاص والجهة يلي بيوقفوا وراء هالحملة. يعني شو الاهداف شو الدوافع؟
0: ما سقعت دخلك؟
1: جلدت بس لا انا لا بالعكس بهمني السقعة، بس الاي سي بوجهي بيضرب دغري على على زلعيمي وعلى على راسي بيضرب صوتي دغري
0: قوي كثير.
1: ميراي بدي اعلق كمان على موضوع يعني شو هالمسخره، انا حكيت كثير عن هذا الموضوع لانه صديقي باليو ان هو معلومات الفرنسيه مترجم خبرني شو عم بيصير وحكيت كثير عنه. يعني بتعرفي اهلنا بيرميش ودبل وعين قبل صار ما بيقدر يوصلوا على ضياعهم لانه صار بدك تقطع بمناطق محتلة إسرائيليا، للأسف رجعونا إلى ما قبل الألفين. يعني أهل رميش وهالضيع ودبل وعين قبل كانوا في طريقين، يعني معروف الطريق الأساسية بتاخدي خط النقورة من مدينة سور وصولها على النقورة وبتطلع على علم الشعب وهالمناطق الحلوة. كانوا أوقات يروحوا من صوب بنت جبال، مدينة بنت جبال، من صوب بنت جبال ودع الطرقات، ما في طرقات مجروفة كلها وأصلا ما بيقدروا يقطعوا كليا، بس مسموح لهم. تصور اذا انت بدك تزوري اهلك امك او بيك بدبل او رميش بدك صرت تقدمي طلب مثل قبل رجعونا لقبل الألفين، بتقدمي طلب لليو ان، اليو ان بده يحملوها للجنه الميكانيزم، ما بعرف في بروسيدور معينه لحتى تقدر تروحي على تزوري منطقتك، وبتقطعي وبتسلمي على الإسرائيلية، على العدو الإسرائيلي. آه. ايه بتحيون، ايه صارت كل المناطق محتلة النقورة فيها إسرائيل.
0: ايه ايه
1: بلديات نعم. بلديات رميش ودبل وعين قبل أصدروا بيان أنه عم بيحضروا قافلة لكل أبناء هالضيعة اللي بدي طلعت بدها تطلع تطلع أو على بيوتها أو على أهلها اللي موجودين بالمنطقة. ضروري فإذا كل أهل رميش اللي عم يسمعونا ودبل وعين قبل، ضروري بتكون تتسجلوا قبل 72 مينيموم، يعني تواصلوا مع بلدياتكم. وكل الركاب لازم يتسجلوا، حتى الأطفال والرضع بده يتسجلوا، والوسائل المطلوبة أو بده يكون معكم إخراج عيد أو هوية أو جواز سفر. حتى السيارات بدها تتسجل بتكون تطلعوا فيها، وبتكون تصرحوا بكل شيء موجود بقلبها، يعني عن الحمولة. وكل حدا غير مسجل من نقطة اليو أن رح بيرجعون على بيروت.
0: أوكي.
1: موضوع ميراي لفتني، واليوم أنا حييت نائب عناية عز الدين بس ما فت بتفاصيل الموضوع، رح أحكي عنه لأول مرة. سعادة النائبة عناية عز الدين تقدمت باقتراح قانون كتير كتير مهم ميراي، بموضوع بموضوع إجازة الأمومة. إجازة الأمومة بلبنان ممكن تصير أطول، والبي ممكن إذا وافقوا على هذا القانون وأخر، البي ممكن يكون له كمان حصة من الإجازة بلبنان. نعم عم نحكي عن لبنان، بس إن شاء الله يوافقوا على اقتراح قانون النائبة عناية عز الدين. حاليا هي إجازة الأمومة 10 أسابيع، بحال تم إقرار هالقانون بتصير 14 أسبوع، واللي بصير الرجال بحق له ياخد فرصة 10 أيام هو بيختارهم، بس ضروري يكونوا خلال شهرين من انه وقت اللي ولدت زوجته، وضروري يكونوا متواصلين، يعني ما فينا كل جمعة يوم يطلع ايه 10 أيام ورا بعضهم. شو حلو يعني ورا بعضهم،
0: اكيد لانه البي كمان
1: وبحق له خلال شهرين من الولادة انه ياخد الفرصة. بس بوقت هيدي الإجازة الـ10 أيام أنا فت طلعت على الاقتراح القانون، ممنوع يشتغل شغلة تانية، مش يكون مفرس يترك مرته بالبيت مع
0: ايه يروح يشتغل
1: يروح يشتغل ايه ممنوع يشتغل شغلة
0: برا
1: تانية
0: يا عمي سنة بيعطون.
1: وشوفي ميراي شو حلو، اقتراح القانون بيسمح للمرأة بس تولد انه تقدم على بارت تايم جوب، يعني تشتغل بارت تايم وتصير تشتغل من 3 ساعات لـ6 ساعات مع استمرار الضمان لمدة سنة، يعني فيها هي تتفق مع صاحب العمل، يعني تصور انه تضل على سنة فيها تختار انه تشتغل 3 ساعات بالنهار بس ممنوع ممنوع إلا لا، وممنوع يوقف للضمان، بضل الضمان يعني على نسبة قديش بيقسمون قديش عم تشتغل. وخلال سنة من الولادة إذا رجعت فول تايم بحقلها تاخد يعني سنة عمل مدفوعة كرمال الرضاعة أو تشفط الحليب. كتير الاقتراح القانون عن جد كتير مهم، وكمان اقتراح القانون بيطالب بأنه يكون عنا حضانات، ما بعرف إذا هذا حلم عم نحكي فيه
0: ايه شو؟
1: بحسب الشغل قدي كبروا قديش عدد الموظفين، بدون يصيروا يجبروا أرباب العمل يعملوا مثل جاردوري زغطورة لحتى تصير الأم تجيب مع ابنها أو بنتها على الشغل بحطوه بالجاردوري، وبحال استحالة إنشاء حضانة بالشغل بيصير رب العمل مجبور يأمن نسبة من كلفة الحضانة، مش كلها. كيف يعني بيساعدوك بالتعليم بأمور خدماتية كتيرة، يعني بيصير كمان بيطلع للأم بدل الحضانة، بس أكيد مش كل المبلغ، نسبة زغطورة مثل ما بيدفعوا على المدارس. شغلة كتير مهمة،
0: شغلة كتير أساسية ومهمة، لأنه برا بيعتبروا أنه الأم يعني
1: بس إن شاء الله إن شاء الله هالشي يتحقق ويقر هذا القانون.
0: أوكي
1: ميراي، بس بدي أختم بشكل سريع، يعني بتقول عن جد قد حلو أنه يعني نحن تقريبا صرنا لآخر أسبوع بقاب، بس إذا هيك جربت أعمل جولة على عدة مناطق قديش بعد في مهرجانات مكملة، يعني الناس فيها تودع الصيفية بشنانعير، في مهرجان رائع برعاية أغاني، يعني بيقدر المستمعين يسمعوا الإعلانات عم يقطعوا كل شوي، برنامج كتير منوع، هادي ضو المايسترو إلي عليا والشاعر نزار فرانسيس، نشاطات بيئية كلهم برعاية أغاني. كمان هالأسبوع في مهرجان رائع ببلاط بلدة بلاط كمان عاملين الرعية، عاملين مهرجان عيد مار عبدة، عاملين ليالي حلوة مع الأخوين شحادة ونشاطات كتيرة للأطفال. بعجلتون الليلة بينطلق مهرجان كتير كبير بعجلتون، الليلة عم يكرموا مهرجانات بعلبك. يعني في معلومات بتقول انه 99% رح بيكون الافتتاح بحضور السيدة الأولى نعمة عون، رح بتكون لجنة مهرجانات بعلبك حاضرة لأول مرة. مهرجانات بعلبك بتعمل نشاط يعني خارج مدينة بعلبك والقلعة، رح بيكون بعجلتون، رح بعيدوا 70 سنة على انطلاقة مهرجانات بعلبك. وفي سهرات تانية مع كتير فنانين، جوزيف عطية، ملحم زين، بنت عجلتون الرائع علينا خاطر، وهيك وأجواء مهضومة. وبيختموا بالهريسة كمان، هيدي إجمالا كل المهرجانات. بدي أذكر المستمعين مراي أنه إحنا عنا بميروبا هالجمعة السبت والأحد عاملين مهرجان السينما، مهرجان ميروبا السينما الأول على مدرج ميروبا ابتداء من الساعة 8، دخول مجاني والدعوة عامة. رح بيكون في ريد كاربت، يعني الممثلين ونجوم الأفلام اللبنانية رح بفوتوا على ريد كاربت، رح بيصير في نقاش مع الممثلين ومع المخرج، يعني شيء كتير حلو، نقلة نوعية بمهرجان ميروبا. رح بيكون في شاشة كتير كبيرة 7 أمتار ب5 أمتار موضوع على المدرج، يعني الناس رح تقعد بالعكس على المسرح، رح بيكون قاعدين نجوم الأفلام. رح نبلش الجمعة مع فيلم مع مفرق طريق، السبت البوسطة، والأحد الختام مسك الختام مع جورج خباز وغادي بحضور كل الأبطال.
0: أوكي شكرا لك شربيل، ملتقانا فيك حوالي الساعة 9 ونحن منكفي من قلب بيروت.
2: علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
3: تبرد تبرد تبرد تاع تعبورد تعبورد تاع
4: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت ايه؟

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنتكار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
2: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18-19-20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.

مبروكي لكل المستمعين، بونجور من جديد واهلا وسهلا فيكم. ساعتنا 8:27 دقيقة. أكيد مستمرين سوا لغاية الساعة 10. إن شاء الله يا رب يكون هالنهار رايق وعائل ومنيح بالنسبة للمستمعين. أكيد بدي أذكر كل المستمعين أنه نحن وياكم على تواصل مستمر عبر أغاني وموجتنا 87.9. بدي حييكم وحيي كمان المستمعين اللي عم يسمعونا خارج لبنان.

0: دايماً بحب أذكركم بسيرفي فايند اللي بيجمع عدة تطبيقات بتطبيق واحد. واحد مستمعينا عنده مصلحة، محل أو خدمة وبده الناس تعرفيه ويوصل لأكبر عدد من الزبائن، لازم يتسجل بسيرفي فايند. مش كل ما الواحد بده شغلة أو ناقصه شيء بصير يتحذر ويسأل ويتلفن. كل اللي عليك تعمله تفتح الأب، تكتب الشغلة اللي بدك إياها وبتلاقيها وين موجودة، من الأقرب عليك للأبعد. هلأ إذا خدمتك أو محلك موجودين على سيرفي فاين بصير يبين اللي عم بيفتشوا عليه. لكن صبري، وكمان بدي أذكر الطلاب إذا بدهم هيك يطلعوا مصروفهم وزيادة، فيكن تكونوا بروكر لسيرفي فايند وتبعتوا لينك لكل واحد عنده مصلحة، مهنة أو مؤسسة. هلأ لما يشترك بسيرفي فايند بيطلع لكم نسبة من الاشتراك. أما إذا بدكن تكون النسبة أعلى، ما عليكن إلا تتواصلوا مع الإدارة على الرقم 70 أو 71 10 77 06. وسيرفي فايند بتدعي كل مستمعينا بصيدا والجوار ليشاركوا هالسبت بنشاط مميز ببلدية صيدا. تعرفوا شو رح يصير؟ رح يتوزع هدية على كل الحضور ورح بيتم تعريف الجميع على تطبيق سيرفي فايند. ما تنسوا جوائز كتيرة ناطرتكن ببلدية صيدا من سيرفي فاين. يلا وهلأ شو هلأ فنجان قهوة طيب، يلا شربوا لي فنجان قهوة طيب. مرسي يا عبدالله، كلك زو، أنا بشكرك كتير وكل المستمعين. هي تأسمع جوسي
1: منظورك مرمورة، يسعد لي صباحك، لك اشتقنا لك قد الدنيا مثل ما ودعتي تلاقي، وإن شاء الله بترجع بتشوفين عن قريب يا رب. وبدي أتمنى لك نهار حلو وبداية أسبوع مبارك لك جميع.
0: لك كمان مرسي بوكو، كلك زو.

0: كمان فويس مالينا.
1: صباح ميرو، كيفك؟ منيحة؟ مثل ما ودعت تلاقي يا ميرو، إن شاء الله بترجعوا بتلتقوا بالفرح يا رب. أنا كمان نهار السبت كمان ودعت ناس غاليين على قلبي، وشو بدنا نعمل وهي حال الدنيا. إن شاء الله يا رب يكون نهاركم كلكم مبارك. معك إلهام.
0: إلهام وأنت كمان يا رب يكون نهارك بجنة اليوم. ولك يا إلهام تعودنا خالص، تعودنا. صباح الخير، كيفك اليوم؟ بليز مستمعينا، بليز بليز بليز بدي اطلب منكم شغله، انه مالي انتم ما بتحبوني؟ تحبوني ولا ما بتحبوني؟ بتسمعوني ولا ما بتسمعوني؟ بتصدقوني ولا ما بتصدقوني؟ بلا بلا ما عندي شك، أكيد أكيد أكيد ثلاث مرات كمان ما عندي شك، بس بليز بدي أطلب منكم ولو سوقوا على مهلكم بشرفكم، يعني مش إنه

0: برافو. بس بليز عم تسجلوا لي واقفين على جنب بليز، لأنه سمعت خبرية عن شاب فت على عم نعمل شعراتنا أنا وبنتي. سألته دغري، قلت له يي وينه الشاب اللي كان يعمل لي شعراتي؟ قال لي يي ما معك خبر. قلت له لا. قال لي عمل أكسيدان، هو معه موتو وكان ماشي، فات فيه فان طيروا شي 10 أمتار بالهواء، حالته حالي، اطحاله كلوي روي، يعني شيء. يعني صرت فكر انه يا عمي بلحظة هيدا الزلمة خسر صحته، عمره 20 سنة. هلأ بتعرفوا شو مشوار العلاج تبعه؟ نحن منقول انه قتيل وتسع جرحى او 10 جرحى، بس بتعرفوا الجرحى شو حالتهم بتكون؟ وما معه وأهلهم ما معه، وصاحب الفان اللي ضربه فل وهرب، يعني تهتير تغير مسار حياته كله. هيدا هالشاب عمره 20 سنة.
1: الأيام الصادمة بتبقى صدقني بتفيد.
0: اي والله، الله يحميكم يا رب.

0: بتعرفوا امبارح كنت يعني انا وبنتي وصهري وابن بنتي بالسياره قاعد هو بالكار سيت عمره سنتين يعني قال لي تيتا تيتا سو فاست عمل لي هيك برمت انا راسي قلت له واي تيتا قال لي سو فاست يو ار درايفينج سو فاست قالت لي بنتي قالت لي مام ايه بليز عم تسرعي قلت لها يا مام ماشي 90 انه هون فينا نمشي مليون بلبنان يعني بيعودون بيعرفوا انه ايه هاي سرعه فوق الطبيعه هونيك بيسوقوا 60-70 ماكسيموم
1: بونجورك مدام ميراي كيفك مش الحال تمام جا حداد معك احنا بنحبك وبنسمعك وبنصدقك بنشد على ايدك كمان
0: مرسي كلك ذوق يا جان مرسي اي والله الله يتلطف فينا لانه مين بيعرف اللي بيظهر من بيته بلبنان ما بتعرف تظهر من بيتك ما بتعرف اذا بترجع بقى بليز ما بعرف هلا اكيد منخاف من غيرنا اكيد هيدا شيء طبيعي بس انه بدنا نضل 10-10 يعني وين ما كان بالعالم في نظام وقانون سير وهيك وممنوع تحكوا على السيلولير وما في شيء بيلهيهم نحن فوضى وناس على الطرقات عم بتسوق مثل المجنين ومنبقى على سيلوليرنا او عم نتحدث او عم نحكي يعني نحن اكثر شعب لازم ينتبه بس للاسف لا ما مننتبه

نحكي عن الأولاد بدي أخبركم عن مدرسة الحكمة ماريو حنا مارون عين الرماني. طبعا الأولاد عم يكبروا بسرعة والقرار اللي بتاخدوه اليوم مستمعينا بيرسم مستقبلهم لبكرة. هلأ صار فيكم بمدرسة الحكمة ماريو حنا مارون بعين الرماني صار فيكم تختاروا المسار اللي بيناسبكم. هلا قسم انجليزي جديد من الكي جي 1 حتى الجريد 5 اكيد حد القسم الفرنسي المستمر. تعليم قوي بجو مريح ومشجع يعني بيخلي ولادكم يحبوا يتعلموا يفهموا مش يحفظوا بس. بعدين بيصيروا يسألوا بثقة بيبدعوا بيتعلموا كيف يتواصلوا ويتعاونوا مع غيرهم. لأنه كل ولد بيتعلم بطريقته في فريق متخصص بالصعوبات التعلمية بيرافق كل ولد خطوة.

0: خطوة وبيعطيه الدعم اللي بيحتاجه. هيدا هو منهج Global Education، تعليم بيساعد كل ولد يتعلم بطريقته وبيحضره للحياة. سجلوا أولادكم اليوم بمدرسة الحكمة ماريو حنا مروع عين الرمانة. إذا بدكم فيكم زوروا صفحتهم على فيسبوك، حطوا ساجيس سان جان مارو، أو تصلوا فيهم عهول هيدا الرقم 81-533-027. 81-533-027.
1: علام بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنا كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
2: الهرم مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: مهرجانات مار ميخائيل بتغرين 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بو أنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
1: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18-19-20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.

0: على متابعة لقائنا. بدي حييكم وبدي لكم صباح الخير من جديد. شو زعلانين هيئتكم؟ معصبين ما لكم جلادة ولا شو؟
1: الشغلة بترجع لمأخر
0: ليكم ما تزيدوا علي اليوم خاصة اليوم يعني اوحى تزيدوا علي
1: قصة من شعراتي صوتي ما انتبه لا ما بشي ما تفكر فيي
0: يلا وصلنا إلى تارجت فود

شو بدنا نحكي او على شو بدنا نعرفكن. اكيد هلا صار وقت نبلش نهارنا بصحة جديدة واكيد بلا سكر. مين ما بيعرف هيلث اب ومنتجاتها الصحية. اليوم نرجع لكم مع هيلث أب مع دايتوس لأنه هو بيسكوي بلا سكر وكتير خفيف. في منه 5 نكهات واليوم منكتشف سوا دبل شوكلت. الحلو فيه انه بس 42 كالوري بالقطعة وبكل حبة في عنا 4 قطع. يلا اللي بيحب يربح معنا فورا وسريعا اتصلوا على 01322 1000.

طبعا الدايتوس هو منتج أوروبي بامتياز محلى ببديل السكر المالتيتول، ويعتبر المالتيتول بديل آمن للسكر.

يا نسيني. طبعا الدبل شوكليت من دايتوس طعمته غنية وشوكولا دوبل، يعني البسكوي شوكولا والحشوة كريم شوكولا. يلا ناطرتكن على 01 322 1000.

0: الو.
1: اي بونجور.
0: بونجور.
1: اهلا وسهلا، مين معنا؟
0: جوال.
1: جوال، كيفك يا جوال؟
0: سافا، انت كيف؟
1: انا منيحة، صرت هلا احسن بكتير لانه عم بحكي معك. جوال، شو العيلة؟
0: درجانة.
1: اوكي جوال، اكيد يعني بتحب الشوكولا وبتحب البسكوي مين ما بيحبهم يا عمي؟
0: عنجد.
1: خصوصي إذا هيلث أبو دايتوس، لأنه القطعة فيها بس 40 كالوري يعني.
0: مزبوط.
1: ماشي، لأنه دابل شوكلت هيدا. بتحبي تاكلي الصبح ولا بأي وقت تاكلي بسكوي أو شوكولا؟
0: هلا أحلى شي مع الصبح مع القهوة.
1: إيه ياي، في أطيب منها؟
0: ما
1: يلا من هلا ورايح لكن ما لازم نحكي معك جوال الصبح، بتكوني عم تستمتعي بالدايتوس. ألف مبروك يا قلبي، ربحتي معنا. أكيد بدك تتصلي بي تارجت فود، هلا بقول لك الرقم بس سكري.
0: أوكي، ميرسي بوكو.
1: ميرسي لك، باي باي، مبروك، باي. جوال ربحت معنا من دايتوس هيلث أب. بدي إلا أنه لازم تتصل بتارجت فود بعد الساعة 10 تستلم جايزتها. رقم تارجت فود 01-901-702 أو 703. وهلأ مننتقل سوا إلى فريش أند سموث. يعني ما عرفت قديش مهمين هالفريش اند سموث وقت كانت بنتي والولاد عندي. ما بقدر لكم قديش استعملنا فريش اند سموث، يعني كل النهار مع الولاد وبالبيت بالسيارة وين ما كان. شكلها حلو، ريحتها منعشة، بتنظف بلحظة. وكل هيدا الشيء من منتج لبناني من قلب البيت. أكيد دايما بيعرف شو منحتاج تارجت فود.
2: يا ريت في خبيها.
1: الله، يلا اتصلوا فينا على 01-322-000.

والله انا بتصور انه اذا سالنا هيدا السؤال تاخذوا من عمركم وبتعطوا مين مين او مية بالمية ما عمرت بيت. يلا اتصلوا فينا 01 3 شو دخليك؟ مستمعين بلشوا يجاوبوني مين بيعطوا عمرهم لمين؟ لأمي، لبي، لخيي، لجوزي، لبنتي، لابني، لا يه يه يه يه يا ويلي شو كرمة حتى بالعمر وبالسنين كرمة، برافو شو حلو. ولادي بعطيهم عمري أكيد.

0: أكيد. يا ميرو أنت كمان ما هيك نفس الشيء بتعطي ولادك؟ أكيد بعطيهم، هلأ صاروا ولاد ولادي. ما في سؤال، ما في، ما عم بسأل سؤال، لا. أنا أوقات شو بقول لهم لبناتي؟ بقول لهم مام اعطوني مشاكلكم، اعطوني نفسيتكم التعبانة، حولوا لي إياها وش. يعني ما معقولة، والله ما معقول. امبارح ما بعرف وين سمعت هيدي القصة، وين وين مين كان عم بيقولها؟ السوشيال ميديا. يلا الو،
1: بونجور.
0: بونجورين، اهلا وسهلا، مين معنا؟
1: عليا حاوي.
0: عليا حاوي،
1: نعم.
0: اوكي اهلا وسهلا فيك يا عليا.
1: ما عارفه شو المسابقه
0: ما في مسابقه، انت يا عليا بس تتصلي كلنا جنودك
1: حبيبه قلبي.
0: اقولك يا عليا انت المهم، اتصلتي وسمعنا صوتك الحلو،
1: هيدا شرف الي. انا
0: حبيبة قلبي، منين عم تحكينا عليا؟
1: من الصنايع.
0: أهلا وسهلا فيكي. عليا، بمجرد أنه اتصلتي فينا ربحتي معنا من شركة تارجت فود، أوكي؟ بس هلا بس سكري عليا، بدك تتصلي بالشركة تيسلموكي جايزتك، أوكي؟ لأنه اسمك صار عندهم.
1: أوكي.
0: أهلا وسهلا. يا هلا فيكي، باي باي.
1: Thank you. باي.
0: مستمعينا أكيد عليا بدنا نقول تحية لها، ربحت معنا مع تارجت فود. الرقم اللي بدها تتصل فيه 01-901-702 أو 703.

0: والله أنا بهالخميس وجمعة عملت إنجاز مش طبيعي، يعني فاتوا علي بناتي الساعة 10، عفواً لا مش الحال، فاتوا علي بناتي الساعة 10 الصبح قالوا لي مام وعوني، قالوا لي بكي شي؟ قلت لهم لا. ليه؟ قال صارت الساعة 10 بعدك نايمة. يعني ما صارت 10 سنين صار لي وبوعة 5:30 كل يوم، ما بعرف شو صار. هلا أعيد 5:30 برجع تخفيت، تأملوا خفيت للعشرة.
1: ضلك مشغول اللي شو اللي
0: يا شو حلوين ما بقدر لكم.
1: تسأل على
0: يا ويلي بجننوا كانوا هول بجننوا.
1: ضلك مشغول اللي شو
0: يلا خلينا نسمع كارول.
2: بونجور بونجور مرمورتي سافا، بس بدي خبر خبرية صارت معي. أنا تعرضت لتنصيب من واحد اسمه روي شمعون من غزير، بيدعي أنه عنده موتوريت كهرباء، وهو ما عنده شيء لا موتوريت ولا غير موتوريت، وبيحكي كتير وبيكذب كتير، وبدي أخذ وبعطيك هالقد، بدل 500 750، وبدل 200 300، بريف نصب علي $700 ولا عنده موتوريت ولا شيء. فبحب كل العالم اللي عم بسمعوني ينتبهوا منه، هيدا اسمه روي شمعون من غزير، لأنه واحد نصاب كبير وفي الله، أنا ما بستاهل هالشي. بونجورني مرمورتي كارولتي.
0: بونجورني ليكي قلبي. يعني هيك أشياء خاصة بينك وبين الشخص نحن ما بنعرف، يعني لأنه كارول شهرتي فيه على الهواء وقلتي عنه نصاب وقلتي عنه ما بنعرف. هلا أنا ما بعرفه مع أنه غزير عم تقولي، بس موتورات ما فهمنا انه اخذتي منه موتور ولا كيف، يعني كهرباء لبيتك او ما فهمنا مزبوط. بس معلي انا ما بحب انه شهر بحدا ماني عارفه شو القصة مزبوط، وماني طلع اسمه للزلمة وسبيتي، يعني انه بلبنان يعني منا جديد الشغلة ومنا انه شو بيقولوا منا مصيبة، لانه بلبنان مشهورين نحن صرنا. يلا تعيشي وتاكلي غيره. اكيد مستمعينا دايما عم خبركن عن مجوهرات الشاعر، لانه عندن المحل حقيقة شي بياخد العقل. بس تفوتوا تشتروا كادو واحد بتطلعوا بثلاثة أربعة، لأنه كتير عندهم تشكيلة روعة لكل مناسباتكم، للأعراس لكل الميزانيات عندهم ستات البتكن يا موجود بمجوهرات الشاعر.
3: وبنطر على الشباك هيدي آخرة ما بينساك، فتش أنا بوجوه الناس وما
0: خصوصي لبوسم الأعراس، عندهم ست كامل لكل الميزانية، وكمان الجديد ست أبيض زيركون إذا ما بتحبوا الأحجار، عندهم ست معمولة على ليزر كات بتفكروا في حجر بس فعليا مقصوصي على ليزر. كمان عندهم محابس تشكيلة كتير حلوة من كل القياسات وكل الميزانيات. بي 5 دقايق بيحفروا لكم اسمكم على المحبس بالليزر ومجانا.
4: الا بميزاني بعرف غمزه العيون هالطيب.
0: مجوهرات الشاعر موجودين بسد البوشريه اول شارع الذهب على الشمال. على كل اول ما بتفوتوا بسد البوشريه شارع الذهب رح تنتبهوا دغري ويلفت لكم نظر لكم هالمحل، لأنه روعة والمواقف مأمنة. مجوهرات الشاعر 01-900-929. بيفتحوا مستمعينا من 9:30 الصبح للستة ونص المساء، موجودين بسد البوشرية أول شارع الذهب على الشمال. رقم لمجوهرات الشاعر 01-900-929.
5: إنها الساعة 9:00 صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
6: مجموعة تجارب لازم نقرأ كل العالم لحتى نجاوب.
7: الشاعر علي المولى بشوية حكي
6: ونمر
7: في 25 آب في بيروت ثياتر.
6: كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعايا في تخطيك.
7: للحجز تيكت دوت كو أو 70573572.
8: خير شو في؟
9: احكي ليه ساكت؟
8: عمين عم تكذب؟
10: من فوق ليه بدعت لسانك؟
9: لاكل هيدا الكره.
8: معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
11: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
12: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلنعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو الويس. ليلة ما بتشبه غيرها. واحد واحد اثنين اثنين أربعة خمسة أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
13: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبا السياحي. أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامي. لأي استفسار 03 777 969.

0: شو هالماج شو هالماج ولاو حدا بيشرب قهوة كافيه توبريت
1: لا بس مش معبي مش معبيها كلها لفوق
0: عم يسرقون منا ملينا أنا بعرفه لشرب اليويلك منا أنا وملينا بدنا نعمل ركوة كافيه دو برازيل مش عشرة
1: خلاص هلا لعيونك ميراي أول شيء صباح النور من جديد للمستمعين
0: صباح الخير
1: لعيونك هلا أطيب ركوة قهوة هلا بتعرفي أنا هم بروح عني بس خلص وقفة الساعة 9 بصير عندي وقت لك مني ركوة غير شكل
0: ايه مرسي كلك زوم
1: لازم كل الزملاء هون بإذاعات جيراننا
0: ايه أحلى وسهلة فيهم اوكي شو الاخبار طمنا
1: بتعرفي مراية قديش صعب يعني بهيدي الجولة يعني على الساعة 8 و 9 بحاول قد ما في احكي بملفات يعني نقدر نكون عم نفيد الناس يعني كثير هي كثير صعب انه يكون عندي كثير اخبار بدك تغرب ليهم لحتى تلتزمي
0: بالوقت كمان
1: رح بلش بموضوع يعني كثير مهم بس ما بعرف قديش رح يتحقق بلبنان مع تشكيل مجلس إدارة جديدة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكنا قلنا له مبروك لدكتور بشارة الأسمر رئيس الاتحاد العمالي العام اللي هو صار على رأس المجلس الجديد بإدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رجع ميراي مع هالمجلس الجديد مجددا يتسلط الضوء على قانون التقاعد بلبنان والحماية الاجتماعية هيدا القانون صادر تصور انه صادر بالجريدة الرسمية من حوالي 3 سنين بس ما تنفذ يعني لو بيتنفذ بتحس حالك انه واو انت عايشة باستراليا بامريكا بفرنسا لانه بتصير تقبض اذا انت كنت مضمونة بتصير تقبض معاش تقاعدي كل حياتك كل حياتك مش بس انه بيعطوك خيار يعني او بتاخد التعويض نهاية الخدمة او بتبقى بالضمان وبتضل تقبض الى حين لا سمح الله الوفاة القانون للأسف ميراي نزل مثل ما قلنا من 3 سنوات بالجريدة الرسمية ولكن ما دخل حيز التنفيذ لغاية اليوم وبوقت سابق كان وزير العمل دكتور محمد حيدر قال انه هالقانون ببلش ينشغل فيه وقت يلي بصير في تشكيل لمجلس إدارة جديدة للضمان الاجتماعي مشان هيك عم نحكي عنه يعني صار في مجلس جديد من المفروض يتطبق.
0: إن شاء الله تعرف الناس شو يا
1: صحيح ميراي رح فوت شوي أنا بالتفصيل لأنه القانون ديجا نازل مثل صادر بالجريدة الرسمية
0: فسد لنا شوي
1: تبعت شوي هالقانون كل حدا عمره تحت 49 سنة مجبور يكون منتسب لنظام التقاعد إذا عمرك فوق تحت 49 وقفته شغل مجبورة تضلك منتسبة لنظام التقاعد وبتاخدي معاش تقاعدي لا سمح الله لحين الوفاة بس إذا العمر بين 49 و 58 سنة والشخص له 15 سنة مضمون أكيد عنده بيكون عنده خيارين أو بيقبض مثل ما قلت تعويض الصرف يعني نهاية الخدمة أو بينتسب لنظام التقاعد وبيستفيد منه بيكون عنده الخيار إذا عمره بين 49 و 58
0: أوكي.
1: بس يلي عمره فوق 58 سنة كمان عندهم خيارين أو بيبقى خاضع لنظام تعويض نهاية الخدمة بيقدر يسحب وقت اللي بده أو بيختار أنه ينتسب كمان لنظام التقاعد كتير حلو ميراي أنه نظام التقاعد بيأمن مثل ما قلنا للشخص المستفيد معاش تقاعدي مدى الحياة حتى وفاته وهيدا اللي بيميزه عن تعويض نهاية الخدمة تعويض نهاية الخدمة بيندفع مرة واحدة بتاخدي وبتفل على بيتك وهلأ بطل له قيمة يعني عم ينشغل أنه شوي ترجع قيمته ما رح فوت بموضوع كيف بيحسبوا الراتب بهمنا يعني القانون يتنفذ هلأ بعد المتابعة عرفت أنه بده صدور 14 مرسوم تطبيقي لحتى يتنفذ بس أنه مبادرة منيحة أنه هو صادر بالجريدة الرسمية يعني صار الاتفاق عليه بس أنه بدنا تصدر هالمراسيم التطبيقية ويبلش يتنفذ
0: أكيد
1: شغل كتير
0: للناس شو
1: كمان ميراي من الأمور الحلوة يعني تبعنا على التلفزيونات عملوا نقل مباشر من معبر العبود العبودية الحدود يعني أو الدبوسية يلي هو إذا بدك يعتبر تاني أهم معبر بعد معبر المصنع صار في عادة تأهيل تعرفي معبر العبودية والعريضة يعني اللي بيروح على الكنارو على طرطوس وعلى حمص بيعرفوا هالمعابر العبودية اللي فوق شوي العريضة تحت أسرع على طرطوس هودي إلهم واقفين من الحرب اللي قبل ضربتهم إسرائيل صار في إعادة تأهيل لمعبر العبودية بأعلى المواصفات والمعايير بتوجيهات من المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، مع إعادة افتتاحه أكيد رح بيخف الضغط على المعابر الثانية. خطوة كثير مهمة مثل ما قلنا، خصوصا مراية لقطاع النقل كثير بيقطعوا عليه شاحنات وللتجارة كمان بين لبنان وسوريا. وإذا بدي أنتقل للمعبر الثاني العريضة يلي كثير قريب من طرطوس، كمان هيدا كان تعرض لضربات إسرائيلية وتدمر بشكل كامل، عم ينشغل على إعادة بنائه وتأهيله من جديد. وبعد المتابعة عرفنا أنه الأعمال بحاجة لبعض الوقت، وتقريبا صوب نهاية شهر أيلول بيرجع بفتح معبر العريضة. يعني حلوة مراية هلا على علاقات، يعني نحن وسوريا دولتين على حدود بعضهم، يكون فيها المعابر الشرعية ويصير في علاقات محترمة بين البلدين. بدي انتقل لموضوع مراية، بتعرفي لو شوي قديم بس لأنه كنا عطلة وبحب أنا أعلق على الموضوع. أنا حكيت كتير على الهواء بس كنت غايبة عن زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى إيطاليا، ولكن زيارته إلى سانت ريتا بكاشيا المفاجأة صدقيني توصلت أنا هونيك مع الدير. بتعرفي نحن عنا الرحلة الكبيرة 110 أشخاص اللي رايحين مع بعضنا، بترجع عائلة النحات نايف على وين رح تلحقنا، يعني رح نتخطى 110 أشخاص. يعني بالليل تبلغوا انه جاي رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون جاي يزور الدير. وبتعرفي الرهبات هونيك الأوصنيات حبيسات، يعني بيحكوا معك وراء الحديد، نزلوا كل الرهبات استقبلوا رئيس الجمهورية واصل بطريق أصفور. في صبية اللي أنا دايما بحكي عنها بدي وجه لها تحية، يلي هي تاركة بس كنت ضيعتها وعايشة بكاشيا وعندها ندر انه تخدم بالدير، عندها بيتها، عندها بيتها وحياتها، بس بتجي كل يوم بشكل مجاني ريتا بتستقبل الوفود، بتشرح لهم عن قديسة ريتا وعن حياتها بهالدير بكاشيا. وشو حلو مراي انه بس يوصل الوفود اللبنانية انه في حدا بيحكيهم باللبناني بالعربي، وما بقدر لك قد ايه بتنبسط. وهلا عم ننسق نحن وياها للزيارة اللي رح بتصير، نحن رح نسافر ب 13/20 الاول. مستمعي اغاني اغاني، حكيت مع ريتا مطولا عن هالزيارة، كانت عم تحكيني وهي عم تبكي، قلت لي شربل ما بقدر اقول لك، يعني المسؤول يلي بيكون فيه روح الله ومؤمن بغض النظر اذا كان مسيحي او مسلم او درز، المسؤول يعني بغض النظر شو مسؤوليته، وانسان مؤمن هالقد، يعني سجد قدام سانت ريتا وقعد صلى. قلت لي انا ما بخاف على لبنان. كانت زيارة كتير مؤثرة، فجأة يعني بلغ انه جاي رئيس الجمهورية، هو بزيارات رسمية مع رئيس الإيطالي ورئيس مجلس الوزراء، بس هو قرر يروح يزور سانت ريتا، وما قبلوا الرهبات انه يزور مثل ما نحن منزور من وراء الشبك الحديد، فتحوا له ودخلوه من قلب الدير وسجد دغري قدام سانت ريتا، واكيد صلى لعائلته وصلى للبنان، وكان في استقبال عفوي. يعني دغري فجأة حضر رئيس البلدية اللي عم ننسى نحن وياه برحلتنا، لأنه رح نعمل يوم لبنان ب 18/20 الأول، رح نعمل تجمع عند سانت ريتا على مدخل كاشيا، نعمل مسيرة على ضريحة. فكتير حلوة كانت زيارته ومؤثرة.
0: شو لكن
1: من الأخبار ميراي اللي هيك كمان بحب ضوي عليها، بدي أقول مبروك يعني اللي عم يلعبوا باللبنانيين، لاعبين لبنانيين اللي عم يشاركوا ببطولة العالم للفنون الإيطالية للناشئين والناشئات يلي عم تصير بأبو ظبي بعاصمة الإمارات. صار لبنان، هي بعدها مكملة لهلأ، صار لبنان محقق 15 ميدالية مختلفين، من بينهم 4 ميداليات ذهبية. بدي أقول لهم ألف ألف
0: برافو برافو،
1: مبروك. كمان ميراي بدنا نضلنا نذكر المستمعين، ما تنسوا هالخميس يا جماعة على الساعة 9 بدنا نعبي مدرجات مجمع نهاد نوفل الرياضي بسوق مكايل، منتخب لبنان بالباسكتبول رح بيواجه هالخميس على الساعة 9 المساء منتخب كوريا الجنوبية ضمن الدور الثاني من تصفية كأس العالم لكرة السلة 2027. مباراة أكيد كتير قوية، والجمهور اللبناني أكيد له دور كتير كبير لحتى يكون معبى كل مدرجات مجمع نهاد نوفل. والله انا اليوم انت شو عامله بالعطله؟ عطله عيد مولد نبوي الشريف
0: بكره يعني؟ ايه عندي مشاريع. الله
1: ما تنقمي راي، انا ومالينا مسافرين الليله على الدمام على السعوديه. اخترنا العطله ولا اخترنا رايحين نحضر مباراه بتعرف عم بيصير الدوري السعودي، ومالينا بتحب كثير كريستيانو رونالدو، رايحين نحضر مباراته بكره.
0: ايه.
1: هو لانه عم بيقود منتخب النصر السعودي، بتعرفي كم هدف صار مسجل مع اللي حطتهم بالدوري السعودي؟ ما هو عم يلعب بالسعوديه.
0: ايه.
1: صار مسجل 977 هدف، وبيقول انه بده يوصل للهدف رقم 1000 بمسيرته، يعني بعد بده 23 هدف بصير مسجل رقم قياسي 1000 هدف بمسيرته الرياضية.
0: يا ويلي يا ويلي.
1: بتعرف أنا زعلت كتير أنه قلت على الهواء، كنا وقت اللي كنا بالرحلة على البرتغال وإسبانيا، رحنا مش بعيد عن ليشبون العاصمة، في مدينة سياحية رائعة رائعة رائعة اسمها كاشكاش. بنحنا وقت النهار اللي كنا بكاشكاش كان عم يتجوز.
0: لا.
1: كان عم يتجوز بكاشكاش. يعني بس رجعنا قرينا الأخبار.
0: ايه.
1: زعلنا كتير لأنه كنا رحنا تصورنا معه. شو بعد في أخبار لازم نمرقها؟
0: يلا شو بعد؟
1: بدي أرجع أذكر ميراي المستمعين أنه ضروري ضروري يكونوا عم يشاركوا بمهرجان بتغرين يلي رح بيصير بين 1 و6 أيلول لمناسبة عيد مرم خايل. برنامج منوع كتير كتير حلو، برنامج فني، ستاندات أكل، مواقف مؤمنة لكل الناس. وبموضوع كمان المهرجانات بدي أذكر بمهرجان التفاح بميروبا يلي رح بيصير ب 18 و19 و20 أيلول. بعرف أنه ميرايا بكير بعد نحكي عنه، الدخول مجاني، بس نحن بحاجة لحرفيين. يعني قديش في ناس بعدها بتمارس حرف قديمة بلشت تختفي، ضروري يحكونا. ما بقدر أقول لك قديش عم يحكوني ناس، بس بعدنا أكتر. يعني أمنا الفخار، تقشيش الكراسي، صناعة اللبادة، صناعة الصابون اليدوية، صناعة الشمع اليدوية، حتى نسوان بعدهم بيشتغلوا كروشيه.
0: ايه.
1: نسوان بالطرز كله رح بيشاركوا معنا. فإذا أي حدا بيعرف حدا عنده هيك شيء غريب.
0: ايه.
1: تقليدي ضروري تحكوني، بعتولي واتساب على 03-777-9699. هو ذاته ميراي الرقم إذا أي حدا بده يعمل إعلان معنا بالفترة الصباحية، حدا بده رقم أي معلن بيقطع معنا. فإذا 03-777-9699. ومن الأخبار هيك بسميهم أنا منوعات، كمان بتعرفي ميراي أنه في شخص فرنسي بتعرفي بال 2027 رح بيصير في انتخابات رئاسية بفرنسا، أنه في احتمال تصير السيدة الأولى اللبنانية بنته لوزير الثقافة دكتور غسان سلامة، يلي طالع لعنا هالويكند الجمعة رح يفتتحوا مهرجان ميروبا السينمائي الأول. بنته ليا أنا بتبعها، ليا حدا كتير مشهور، هي مذيعة كتير كتير مهمة على التلفزيون الفرنسي على فرانس دو. جوزة اسمه رافائيل جلوكسيان، هو صحافي وكاتب، تحول يعني ترك الصحافة وتحول للعمل السياسي، هو رئيس حزب بفرنسا مرشح بقوة للانتخابات الرئاسية الفرنسية مثل ما قلنا مقرر أنه تصير السنة اللي جاية. هو نائب بالبرلمان الأوروبي من سنة 2009، عمره 46 سنة، زوجته هي بنته لوزير الثقافة الحالي ليا سلام، هي أصلا اسمها الأصلي هلا، بس وقت اللي طلعت على التلفزيون الفرنسي طلعت سمت حالها
0: ليا.
1: هي من بيروت وفينا نقول من كفر دبيان، يعني حلو انه ان شاء الله يطلع هو يفوز وتصير السيدة الأولى الفرنسية لبنانية من كفر دبيان.
0: حلو كثير والله، شفت وين ما كان يا
1: لبنانية وين ما كان.
0: ايه
1: ميراي بآخر خبر انت ذكرت فيه بس بدي ارجع اذكر المستمعين بركي ما سمعوك من شوي، ابليكيشن سيرفي فايند يلي عم نعملها دعايات معنا بالفترة الصباحية، عاملين نشاط كتير حلو بمدينة صيدا تحديدا بقلب بلدية صيدا هالسبت على الساعة 1. هن اصلا مندوبي سيرفي فايند رح يكونوا موجودين بكل صيدا يوم الاربعاء، رح بيجول على كل المؤسسات الصناعية والمحلات وكل المؤسسات حتى على المطاعم، يفسرونهم على الابليكيشن ليكون عندهم مشتركين من مدينة صيدا. والسبت على الساعة 1 رح بينظموا هيدا اللقاء. يعني كل المستمعين اللي عم يسمعونا يشاركوا بهيدا اللقاء، كل الحضور رح يطلع لهم فاوتشرز وهدايا، هدايا فورية، وبيخبرون بس على الابليكيشن أبو شي نص ساعة، بس عاملين احتفال كتير كتير كتير مميز. فبداية المستمعين لاقونا على مدينة صيدا، على بلدية صيدا هالسبت الساعة 1، جوائز كتير لكل الحضور.
0: اوكي شربول يعطيك العافية، مرسي بوكو، منشوفك يوم الأربعاء.
1: يوم انتبه أنا اليوم ختمت بصارت 6 وما انتبهت قلت نلاقيكم بكرة، فنحن بكرة أكيد غايبين لمناسبة عيد المولد النبوي الشريف مثل ما قلنا، وينعاد على كل المسلمين وعلى كل اللبنانيين وكل العرب اللي بيسمعونا، منلاقيهم الأربعاء بصارت 6 من قلب بيروت.
0: شكرا لك شربيل، ونحن بنكفي من قلب بيروت.
2: علقان بالعجقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب ناولنا كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
3: تبرد تبرد تبرد تا تا بورد تا بورد تا
4: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل

ثاني مميز بانتظاركم لمهرجان الشتاء العمير 2026. مع المايسترو إليل عليا.

0: شامبول ويز كل جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلان 8111124 أو عبر تيكتين.
1: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03 777 969.

بونجور، تحياتنا لكل المستمعين. هاي وينكم؟ خبروني وين انتو هلا؟ عم بتسوقوا ولا بالبيت عم تطبخوا ولا بالمكتب ولا عم تمشوا على الطريق؟

0: جماعة ما تقولوا لي بعد ما رحتوا عند أشقر أوبتيك، يعني لا إنه صار لي قديه بقلكن إنه اللونيتات الحلوة لللونيت سولير عاملين أوفر لكل مستمعي أغاني أغاني 60%، لأنه تشكيلة ضخمة من أشهر البراندات العالمية وبأسعار بتجنن. سولير بأسعار ما رح تصدقوها، أكيد مع هالأوفر فيكن تشتروا جوز عوينات، اثنين، ثلاثة، كادويات اللي بدكن ياه. طبعاً مستمعينا مش بس اليونيت سولير، كمان اليونيت ميديكال عاملين عليهم بأشقر أوبتيك 60%، والحلو أنه ما بيعذبوكم ترجعوا مرة تانية دغري بالأتوليه، بيعملوا لكم الدرجات مهما كانت عالية بخمس دقايق. أشقر أوبتيك هو بيزو إمكيال طبعاً بالبريزيدانس تقريب على رون بوان البريزيدانس، اختاروا اللونات اللي بتشبهكم، روحوا لعندهم وشوفوا الفرق بالأسعار وبالنوعية وبالتشكيلة الكبيرة. رقم 76-660-330. أشقر أوبتيك بيفتحوا من الساعة 9:30 الصبح لغاية الساعة 7 المساء.
1: لعيونك أنت يا حلو يا حلو لعيونك، لم يفرح من العمر.
0: شو عنا بويسات كتير، هيتا نبلش بي إلي.
2: بونجو مدام ميراي، معك إلي فغالي، إن شاء الله يا رب يكون أسبوع حلو، وتحية لكل المستمعين، تحية لإلكم كمان لمدام ميلينا ولمسيو شربل، تحية الكبيرة كمان لمدام ميراي.
0: إيه مرسي مدام ميراي عم تسمعك. معدوم كثير في بتعرف إليف غالي المصمم والماكيور مش معقول، كان يعني بفترة من الفترات وقت كنا نعمل برامجنا كان إليف غالي اسم كبير بعالم الأناقة والميك أب وال... رجع بعت لي ترشو
2: بيكون عمي خي بي.
0: عمك خي بيك. اوكي سلم لي عليه كثير. حلو انه المصمم والماكيور انا بسميه العالمي إليف غالي اليوم في انطلاقه جديده لإله بعالم الاناقه والموضه، بدي اتمنى له كل خير لانه حقيقه مبدع ورائع. يلا عنا غابي.
3: صباح استمراري. لا والله عم ادفع ضبط سرعه، لازم يمشي 70 ماشي 73، بعتولي على وجه الضو تيكت لازم ادفعه.
0: لا
3: ان شاء الله بلبنان بيصير هالشي، هيك بيمدوا ايده على جيبه الشباب بطلوا يرسعوا.
0: واو قبلوا ماشي 70 و... لا

0: كنت بدي أقول له إياها، بس انتبهت إنه جابي بفرنسا، لأنه طبعاً حذرنا جمعة الماضي من هالموضوع إنه عم يبعتوا طرق احتيال وتنصيب، يبعتوا لك إنه عندك زبط بلبنان، عم نحكي بيطلع بيفوتوا على بياناتك وعلى هيدا، ما تفتحوا اللينك أبداً، انتبهوا. بس بفرنسا جابي عم يبعت لنا بفرنسا، تأملوا إنه لازم تمشي 70، جابي ماشي 73. هيدا النظام، هيدا القانون. ايه شو قانون شو نظام لبنان؟ انسى انسى.
1: بونجور ميراي. ايه مثل عنا بلبنان هون نفس الشيء عالضبط.
0: ايه
1: نفس الشيء سبحان الله،
0: نحن بنكون ماشيين 105

0: شوفوا بريفون طلعنا على عم تقلي بنتي بدنا محل هيك ريستو كافيه مهضوم نقضي بعد الظهر. لا انغرمنا فيه لبريفون صاروا مهووسين بدو يطلعوا عليه على طول لأنه أول شيء انبسطنا كتير بالأكل كتير طيب لبناني وإنترناشنال. بعدين القعدة عنده على بولفار ريفون كتير حلو, حلة جديدة أجواء صيفية بتشبه لبنان. طلعوا على بي ريفون. وين؟ بي ريفون.
1: بونجور ميراي وشاربر وميلينا وكل المستمعين, معك الشيخ باولا. كنت عم تقولي من شوي شو عم نعمل ببيتنا او برات بيتنا من طبخ او شيء. ايه انا امبارحة طبخت ملوخية على الدجاج ولحمة موزات. واو. والملوخية المتبقية عندي لاني جبت زيادة هلأ فرمتها وعم بكبسها بالمراتبين, وفي ملوخية تانية عتركتها ورق عم بعملها كمان بالمراتبين مع مي وملح. وشو اسمه كمان جبت كزبرة كمان فرمتها وبكبسها بالزيت لحتى احفظها للأوقات اللي انا ما بكون قادرة اني اجيب كزبرة فيها. ويلا بونجورني
0: بونجور. يعني شيف باولا بهالفويس الطويل كنت علمتينا كيف بيعملوا ملوخية.
2: وكل يوم بعقلي
0: مش بس ملوخية, كنت علمتينا الأرنبية, كنت علمتينا الصيادية, كنت علمتينا يعني

وتقلي على طول مام يلا مشيت نظهر بدنا نروح نتعشى بهيدا المطعم اللي حبيتيه. إلا مام 8 تحت الصفر ليه بدنا نظهر؟ مش مضطرين ماما أبدا وماني جوعانة.

0: خلينا نسمع هالفويس.
1: بونجور، يسعد صباحك هالحلو مدام ميراي، كيفي؟
0: صباح.
1: نحن عطول معك هون عم نتسنى عليك، صباحك الحلو اللي بيعطينا طاقة ومحبة.
0: حبيبتي مرسي كلك ذوق، ثانك يو.

بدك تشوفوا عم تخبرنا ميلينا، لأنه ميلينا مش بس مخرجة مبدعة، كمان بالسوشيال ميديا بالسليولرات. بنسألها لميلينا على على كل شيء. قلت لها لميلينا أنه في خط على خط أصفر، لا مش أصفر، أخضر على طول سليولاري بالنص، يعني ما بقدر اقول لكم قد ايه مزعج. قالت لي وقع شيء سلولاري؟ قلت لها ما بعرف، لا ما وقع، بوجود الاولاد اكيد اخذوا لي سلولاري. قالت لي حبيبتي هاي الشاشه. طب ليه بتعمل هيك خط اخضر من فوق لتحت؟ ليه ما فيني زيحه الخط؟ تأملي هلا بتشوفي اذا مزحته. هلا بتشوفي انت شاطره بالسوشيال ميديا وهيك، بس مش شاطره بالسلولير. يا يا قتلني ما ابشع وما ازع.

غادة مزبوط هيك بصير ولا عم تمزح معي؟ حال غادة لازم تغير الشاشة لأنه بصير يعرض الخط وتطفي الشاشة. مرسي غادة، كتر خيرك حبيبتي أنت. أديها الشاشة العالم بره ارمانه وتطلع. تعرفوا شو لازم نغير سلولير على بكره ابي؟ خلص صار عتي السلولير، صار لازم غيره. بس يا عمي مش معقول السلولارات الجديده شو غاليه.

0: يلا بدي خبر كل المستمعين عن تانوس تريدينج. أكيد مستمعينا بالإضافة للدراي فود والويت فود والباتي والتريتس للباتس أكيد جايبينهم من أهم المصانع بأوروبا من إيطاليا. فيكن تطلبوا كمان كل مستلزمات للبيت، أكسسوارات، أكثر من 400 صنف ملابس، مستلزمات عيد ميلادهم، اللي بدكن ياه.
1: شعرها بيطير على خد حنين.
0: كمان مستمعينا أكيد فيكن تزوروا موقع تانوس تريدينج الإلكتروني لتتعرفوا على كل شيء عندهم ياه وتستفيدوا من 15% حسم لك.

0: كل المستمعين. بعدين ما تنسوا متاع نص تريدينج مع كل موسم بحب انه يكون موجود، بحب يكون حد التلاميذ، حد الناس، حد الاهالي متاع نص تريدينج. اليوم ناطركن اكيد نحن وياهن. بدنا نوزع بوكسات بتجنن لموسم المدارس، لأنه ناطرينكم تتصلوا فينا وتسجلوا مدارسكم. هيك بتاعنا ستريدينج بيروح لعندكم أكيد وبيسلم كل التلاميذ بوكسات بتجنن احتفالا بالموسم الدراسي الجديد. على خد حريق هيدا بتاعنا ستريدينج. أكيد إذا بتحبوا تستفسروا عن أي شيء فيكم تتصلوا على 03-92-92-83. أما اللي بدو يسجل المدارس تم تانوس تريدينج يكون موجود عندكم، أكيد مستمعينا لازم تحكونا على هيدا الرقم 03-777-969 03-777-969.
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: مهرجانات مار ميخائيل بتغرين 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
1: من أجواء الميراكس دور، ولأن العد العكس بلش، أغاني أغاني بتواكبكم بحلقات خاصة مليانة ضيوف ببرنامج بودكاست دور، أخبار مفاجآت وكواليس كل تنين أربعة وجمعة الساعة 4 بعد الظهر. على الموعد مع الإعلامية مي زيادة بحلقات خاصة واستثنائية مخصصة للميركس دور. رح نعيش سوا أجواء المهرجان ونعد الأيام وصولا لليلة المنتظرة،
2: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.

لكل المستمعين، بتعرفوا انه انا بحبكم كتير وبشتاق لكم كتير وبهتم فيكم اكثر مما بتتخيلوا. والله اوقات بسمع خبر وبفكر يا ترى شو رأي المستمعين فيه، اوقات بشوف قصة حلوة مثلا وبقول هيدي لازم خبركم اياها بكرة الصبح دغري ونحن أكتر. مرسي، صار لكم سنين جزء من حياتي اليومية، بنعرف بعض يمكن خلال الراديو بس العلاقة صارت أكبر من هيك بكتير، صرنا نشارك بعض أفراحنا، همومنا، ذكرياتنا وحتى تفاصيل نهاراتنا العادية. مشان هيك لما بغيب عنكم حتى لو كنت مبسوطة بيبقى في جزء مني مشتاق لهاللقاء الصباحي، مشتاق لصوتكم، لمشاركاتكم، لإحساس إنه كل صباح في عائلة كبيرة ناطرة بعضها. بدي لكم من القلب شكرا لأنكم هون، شكرا لأنكم شو بيقولوا رفق، لا يعني رفيق الدرب، شو جمع رفيق، رفقة الدرب كل هالسنين. يعني إذا في شيء بقدر إنه أوعدكم فيه هو إنه رح ضل قد ما فيني قريبة منكم، صادقة معكم وحاملة معي كل يوم كلمة حلوة، فكرة حلوة ومحبة كبيرة لإلكم.

0: غادة، لا بدك تعملي لي مشاكل غادة. قال بس مين أكتر مستمع بتحبيه؟ لا كلكن. هاي عجبتني.
1: قربت صوبي عالخير ناوي

0: يلا خلينا نسمع هالبويز.
1: صباح الخير مامورة، كيفك؟ منيحة؟ مثل ما بدك تلاقي الله يخلي لك اياهم، ضلي فوق راسهم، خلي لك ولين ولادك يا رب، يعطيكم ايام حلوة الك ولعيلهم يا رب. حبيبة قلبي احلى مراية بالدنيا، سلمي لي على شرف العالمين، انا بحبكم كثير. معك تيريز سعادي.
0: ايه تيريز حبيبة قلبي، الله يخليكي يا رب، شكرا لك. يلا خلينا نطلع سوا على الرومية لقلايعات، لأنه في مطعم ناطركن اسمه مطعم النسمات، يعني نسمة من هون ونسمة من هونيك وقعدة بتاخد العقل. عندهم يوم الأحد برنامج فني مع الوان من شو أرام، أكيد أجمل الأعراس والمناسبات بـ The Breeze Venue أو على التراس أو بالصالة المقفلة. والخبر الحلو أنه أسعار خاصة وحصومات كتير كبيرة لمستمعي أغاني أغاني. مطعم النسمات الرومية لقلايعات، تحجزوا بدكم تتصلوا بهيدا الرقم 03-22-88-21 03-22-88-21.

عن جد تأسنا مش معقولة يا جماعة. نحنا تعودنا يمكن على التأس انه ما بعرف هيك منحس يعني تعودنا انه الشمس حلوة والتأس حلو بتطلع على الجبل برود وكذا. هلأ امبارح رجعت بنتي على أمستردام اول ما وصلت قالت لي مام شتي شتي بأمستردام والحرارة 18 درجة. يا عمي بعدنا بالصيف نحنا شو هالنعمة اللي ما مننتبه لها والله. يعني آخر آب شمس بحر سهرات برا نهارات طويلة وحلوة. هلأ أكيد منشكي شوي من الشوب بس إنه منقول يا لطيف شو هالرطوبة. بس لما تشوف هيك بلدين مثل أوروبا بيبلش الخريف عندها من هلأ يعني لا لا نحنا قصة تانية. ايه والله طقس لبنان هيك نعمة نعمة. خلونا ننبسط بهالشمس بعد في قدامنا كم شهر حلوين وبعد الصيف ما قال كلمته الأخيرة بلبنان.

اليوم 24 بيصادف يوم النجوم المتساقطة. قولك يا دلي يا دلي شو عندي نجوم بتسمعني، كل مستمع ومستمعة نجمة بالسماء. هلا بيقولوا انه كل ما شفتوا نجمة عم توقع تمنوا أمنية، وأنا اليوم بتمنى لكل واحد عم يسمعنا أمنية صغيرة إن شاء الله يا رب تتحقق قبل آخر السنة. يمكن صحة، يمكن فرحة، يمكن لقاء، يمكن شغل، يمكن راحة بال، أكيد لأنه الإنسان ما بيعيش إلا على الأمل، والأمل هو اللي بيخلي كل صباح أحلى.

0: مستمعينا أكيد خلص وقتنا لليوم، ولكن بكرة بمناسبة أكيد المولد النبوي الشريف رح نغيب عنكم لنرجع نلاقيكم الله راد يوم الأربعاء. طبعا هالعيد هو تذكير بأيام حلوة نحن كلنا بحاجة لها، الرحمة، الصدق، التسامح ومحبة الناس. يمكن بهالأيام أكتر شيء منحتاجه هو أنه نرجع نتذكر أنه الكلمة الطيبة بتعمل فرق، وأنه الرحمة مش ضعف، وأنه الإنسان الحلو مش بس اللي بيقوله بل باللي بيعمله مع الناس. لكل أهلنا وأحبابنا المسلمين كل سنة وأنتوا بخير، وإن شاء الله يا رب تكون هالمناسبة مناسبة خير وسلام ومحبة على لبنان وكل اللبنانيين. وبكرة إذا ما كنت معكم على الهواء بكون معكم بالقلب، ونرجع نلتقي بعد العيد على صباح جديد وعلى أمل جديد. شربل شكرا ملينا، ضلوا بخير مستمعينا، بنشوفكم يوم الأربعاء، خليكن مع أغاني أغاني وأجمل الأغاني. باي باي.
1: كنتوا مع من قلب بيروت، أعداد وتقديم ميراي مزرعاني، إشراف شربل سعادة، إخراج ملينا سلهب سعادة،
2: برعاية وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزيرة السياحة لورا لحود. بلدية ميروبة بتنظم ولا أول مرة مهرجان التفاح الجمعة السبت والأحد ب 18 19 و20 أيلول من الساعة 4 بعد الظهر لنص الليل. مهرجان التفاح بساحة المعرض مقابل مدرج ميروبة السياحي، أفضل أنواع التفاح وكل منتجاته، وزاوية خاصة بالحرفيين اللبنانيين، وفود كورت وأجواء لبنانية تراثية وفولكلورية. ناطرينكن والدعوة عامة. لأي استفسار 03-777-969.
3: إنها الساعة 10 صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
4: انت لو كنت بتهتم
5: لأول مرة لايف تي في ريميكس،
4: ما خاص
5: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة

0: موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو الويس. ليلي ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
1: Les Mi Nostalgie présente.
2: Et si tu n'existes pas, dis-moi pour qui j'existerai.
1: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
2: On ira où tu voudras quand tu voudras.
1: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
2: Ça va pas changer le monde.
1: Avec Nostalgie.
3: Weekend Dayman Rare مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء. والأحد ابتداء من الساعة 5 بعد الظهر مع دي جي كارلوس لتستمتعوا بأروع الأغاني.
4: ويك أند

0: السنة حفل ميركس دور المنتظر للعام 26، أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي رح يلتقوا بأضخم حفل بتشهد الساحة الفنية والعالم العربي لتوزيع الجوائز، ورح يحمل شعار Back to the Roots Eye on the Future. تابعوا حفل الميركس دور يوم السبت 5 أيلول مباشرة عبر شاشة الـ LBCI من كازينو لبنان. إذا حابين تعيشوا التجربة مع النجوم فيكن تحصلوا على البطاقات من تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
1: عم حس إني غريبي.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني
0: التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
1: مثل الغيمي بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: نحن مجموعة تجارب لازم نقرأ كل العالم لحتى نجاوب.
3: الشاعر علي المولى بشوية حكي
2: ونمر
3: في 25 آب في بيروت ثياتر.
2: كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعايا في تخطيك.
3: للحجز ticket.co أو 70573572.
0: أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة مية عمية. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني.com وكونوا أقرب للنجوم.

0: حجز للاستعمال 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتين دوت كوم.
1: صارت ستي
2: فتشوا دايماً عن فسحة أمل.
3: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
2: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
4: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
5: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
2: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
6: مش لأنه عجق كتير.
7: صارت ستي مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6:15 صباحاً قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.
8: جديد وائل كفوري ما في غيره.

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان الشلالعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8111-2245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
2: شو في؟ احكي لي يا ساكت، عمين عم تكذب
3: علي؟ حالك جاوب، فكر حالك قوي،
2: طلع بعيوني منيح وقل لي انا عملت لك شيء؟ اذيتك؟ قربت صوبك شيء؟ لاكل هيدا الكره
3: من فوق اللي بدعت لسانك.
2: تعريف معك حق، مش كل شيء بينحب، بس في شيء واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: الويك أند دايما غير مع أغاني أغاني.
6: بدنا نروح.
5: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكري انك في بالي.

0: بس تطلع الشمس والضوء بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
1: نحن بالغربة نشتاق لصوتك.
2: أنا بسمعكم كل يوم.
0: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
3: مدام ميري أنت مش عاو تجربي تطلعي، أنت أصلا فوق.
0: نحن فريق واحد، أنا وشربل ومدينة.
4: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني، من التنين للجمعة، من السبعة للعشرة الصبح على أغاني

بانتظاركم لمهرجان الشنعير 2026. مع المايسترو إليل عليا وكلمة حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه

0: كورويز كل جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتين بوكس أوفيس.
1: صارت ستة، خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجدين فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدها أربابة وأنتوا أبطال.
2: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم لبنان رح يضل بألف خير.
6: شفتوا عمسرق بيته.
7: صارت ستة مع شرب السعادة. التاني للجمعة 6:15 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: التعبولتا.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت إيه؟

0: مجموعة تجارب، لازم نقرأ كل العالم لحتى نجاوب.
1: الشاعر علي المولى بشوية حكي
0: ونمر
1: في 25 آب في بيروت ثياتر.
0: كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعايا في تخطيك.
1: للحجز ticket.co أو 70573572.
2: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم في مهرجان الشلالعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
3: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. التلاتة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
4: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
3: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
5: صوت الحيدالات.
3: من 8 لـ9 المساء الموجة سيبتي على أغاني 87.9 FM.

الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: أجواء الميراك ستور، ولأن العد العكس بلش، أغاني أغاني بتواكبكم بحلقات خاصة مليانة ضيوف ببرنامج بودكاست دور، أخبار مفاجآت وكواليس كل تنين أربعة وجمعة الساعة 4 بعد الظهر. كونوا على الموعد مع الإعلامية مي زيادة بحلقات خاصة واستثنائية مخصصة للميراك ستور. رح نعيش سوا أجواء المهرجان ونعد الأيام وصولاً لليلة المنتظرة.
1: عم حس إني غريبة.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا. حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
1: مثل الغيمي بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فني حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
0: لأول مرة لايف تي في ريميكس. مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: شو رأيك
0: رح تبلشوا الويك اند باجواء حلوه على اغاني

انتظاركم لمهرجان الشنعير 2026. مع المايسترو إليل عليا.

0: الخاص كل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام الهرا.
0: الأربعة أغاني ريترو.
3: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف أغاني لايف
4: جوا قلبه وجوا نايف.
0: من 8 لـ9 المساء الموجة 6 على أغاني 87.9 FM.

0: موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلالعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاتو رويس. ليلى ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8111-2245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا
1: Les Nuits Nostalgie présentent
2: Si tu n'existes pas, dis-moi pour qui j'existerai.
1: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au Théâtre du Casino du Liban.
2: On ira où tu voudras quand tu voudras.
1: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
2: Ça va pas changer le monde.
1: Avec nostalgie.
3: Ah, خير. شو في؟
4: احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
5: انطلق لابد على تلفينك.
4: لكن هيدا الكره معك حق. مش كل شي بينحب. بس في شي واحد بينكره.
6: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
7: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
8: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
7: تفضل.
9: عجقة السربة لكن ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
10: وريد بلا بعجقة وبسمعك.
7: يقبرني مدير.
10: من عندي
7: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج ولعاني، هيدا إذاعة أغاني أغاني.
11: ولعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

حفل ميركس دور المنتظر للعام 26، أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي رح يلتقوا بأضخم حفل بتشهده الساحة الفنية والعالم العربي لتوزيع الجوائز، ورح يحمل شعار Back to the Roots Eye on the Future. تابعوا حفل الميركس دور يوم السبت 5 أيلول مباشرة عبر شاشة الـ LBCI من كازينو لبنان. إذا حابين تعيشوا التجربة مع النجوم فيكن تحصلوا على البطاقات من تيكتينج

0: لمدينة بيروت. علام بالعجقة، راي على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش راي محل، وقف على أقرب نولة كفة ورجع كفة طريقك. كفة قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: نحن مجموعة تجارف، لازم نقرأ كل العالم لحتى نجاوب.
2: الشاعر علي المولى بشوية حكي
1: ونمر
2: في 25 آب في بيروت ثياتر.
1: كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعايا في تخطيك.
2: للحجز ticket.co أو 70573572.

بانتظاركم لمهرجان الشنعية 2026 مع المايسترو إليل عليا.

0: الحليب.
1: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشط الويس. ليلة ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8111-2245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس. يا
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا، تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا. حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
3: مثل الغيمي بتشتي والحب يدش.
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
3: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
4: برني موديلكم وألوانكم.
5: دخيل صوتك انت دوا للناس.
6: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومه؟
4: لحظه انا شو بعمل؟
7: اعطيني عبوطه رولاتي، اعطيني عبوطه حبيبي.
4: يلا ها ها،
7: انت عروس لبنان والله من القلب. هيك
4: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع اصواتكم. بالسيارات ايدينا لفوق. لا ما حدا يترك الديركسيون.
8: والذكري حنا الذكرى.
2: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني 87.9 FM.

0: عبالي عبالي أغاني أغاني
1: جديد برهان الشعار نام يا جرح.

0: علام بالعجقة، رايح عالشغل، عالبحر، عالجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولنا كافي ورجع كافي طريقك. كافي قهوة متلج جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
1: تبرد تبرد تبرد تاع تعبولك تعبولك تاع
2: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

حليب. مهرجانات مار ميخائيل بتغرين 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 7116671 أو 03-166711.

بانتظاركم لمهرجان شنانعمل 2026. مع المايسترو إليل عليا.

0: الحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتنج.
1: أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني.com وكونوا

0: حليب.
1: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شنانعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطو رويس. ليلة ما بتشبه غيرها. واحد واحد اثنين اثنين أربعة خمسة أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
2: لي نوستالجي بريزونت جو داسان ستوري. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban. Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban. Avec nostalgie.
3: صارت ستي فتشوا دايما عن فسحة أمل.
4: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
3: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
5: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
6: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
3: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
7: صارت ستي مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: نحن مجموعة تجارب لازم نقرأ كل العالم لحتى نجاوب.
3: الشاعر علي المولى بشوية حكي
2: ونمر
3: في 25 آب في بيروت ثياتر.
2: كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعايا في تخطيك.
3: للحجز ticket.co أو 70573572.
4: أجواء الميراكس دور ولأن العد العكسي بلش أغاني أغاني بتواكبكن بحلقات خاصة مليانة ضيوف ببرنامج بودكاست دور أخبار مفاجآت وكواليس كل تنين أربعة وجمعة الساعة 4 بعد الظهر. كونوا على الموعد مع الإعلامية مي زيادة بحلقات خاصة واستثنائية مخصصة للميراكس دور. رح نعيش سوا أجواء المهرجان ونعد الأيام وصولاً لليلة المنتظرة. الويك أند دايماً غير مع أغاني أغاني.
5: بدنا نروح.
4: عيشوا أحلى أجواء الويك أند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة 5

انتظاركم لمهرجان الشنعوي 2026. مع المايسترو إليل عليا.

0: بس دور مع مي زيادة بلش معكم.
1: من استوديو أغاني أغاني وعبر إذاعة صوت لبنان صوت كل لبنان بحييكم مستمعينا بالحلقة الأولى من بودكاست دور. بودكاست دور دردشة عفوية مع نجوم من ذهب. موعدنا مع الفن الثقافة والحياة بيتجدد كل سنة، وحفل الميركس دور رغم كل الظروف الصعبة والتحديات الأمنية والاقتصادية اللي عم نعيشها عم بيجدد عهده مع جمهوره بلبنان بالعالم العربي وببلاد الاغتراب ليعكس أجمل صورة عن بلدنا الحلو. ورا كل جائزة قرار، ورا كل اسم نقاش، ورا كل لحظة تكريم قصة ما بيعرفها الجمهور. ضيوف بودكاست دار جزء من صنع القرار وأعضاء من لجان التحكيم الموسيقية الدرامية والإعلامية. بكل حلقة رح يخدونا إلى عمق هالتجربة، إلى كواليس الميركس دور، كيف تولد الاختيارات، كيف تنحسم المنافسة. رح حاول اليوم اكتشف لكم كتير من الأخبار ومن الأسرار من أمينة سر الميركس دور ومسؤولة العلاقات العامة والإعلان وصاحبة شركة سكاي هاي إلسي بدور، والمنتج ومدرب الصوت الشهير وديع أبي رعد. أهلا وسهلا فيكم ببودكاست دور، نورتونا.
2: أهلا فيك.
1: أنا كتير متفائل اليوم بالحلقة الأولى لأنه أنتوا معي، وكتير مبسوطة لأنه رح حاول يعني أرضي حشرية المستمعين والمشاهدين وخبرهم كم سر إذا قدرت انتزعوا من أمينة السر.
2: أنا كمان أنا ناطر هذا الشيء كمان.
3: أنت بتخوفني.
2: هلا
3: منشوف.
1: هلا منشوف.
3: شو بقدر؟
1: إلسي موسم جديد ولقاء جديد، عم نرجع هيك نفتتح أول حلقة معك بهالموسم اللي حامل أكتر من عنوان وأكتر من تحدي. إذا طلبت منك توصفي لي التحضيرات اليوم بال2026 اللي عم بترافق الميركسور، كيف تختصريها؟
3: يعني رح أقول لك إياها بكلمتين. نحن هلأ حالياً بالمطبخ الميركسي يلي فيه عدد هائل من الأشخاص اللي عم بيشتغلوا. نحن عم نشتغل تيم ورك، بس هالتيم ورك عم بيشتغلوا يعني كيف بيشتغلوا، كيف بدي أقول لك، البيز. نحن مثل البيز اللي عم نشتغل، وبس بشكل عسكري محكم، انه تنوصل صورة الميركس دار بخمسة سبتمبر على بكازينو لبنان صالة السفرة مثل العادة على شاشة الال بي سي اي مثل ما معودين علينا كل العالم.
1: الظروف اللي عم نقطع فيها من عادية
3: بطبيعة الحال،
1: انتو عم تشتغلوا بشكل عادي لأنه تعودنا الميركس دور دايما بتكون هيك.
3: صحيح.
1: بس شو الشيء الإضافي السنة يلي عم بتحسوا فيه؟
3: ليكي صارنا كذا سنة عم نشتغل بشكل
1: بظروف
2: صعبة،
3: كتير صعبة، أكتر من ما أنا كل سنة بقول هيدي السنة هي أصعب سنة، وبتجي السنة اللي بعدها بتكون أصعب.
2: ما تقولي بس صعب.
1: ما تذكريها.
3: هي كلمة صعبة صار لازمها، بدنا كلمة تانية نحن بلبنان. نعم. بديكسيونير جديدة لألنا. يعني to be honest. بس تعودنا؟ لا ما تعودنا.
1: ما بدنا نتعود.
3: ما بدنا نتعود. نحن survivors. ايه نحن survivors بس بكفينا يعني. بس نحن بدنا انه نكون يعني على قدر الاسم، ودائما بيقولونا منهنيكم. نحن بدنا نكون على قدر هيدي الكلمة، انه نحن نوصل اسم لبنان لبرا مثل ما نحن دائما معودين. يعني بطلنا نحن منفكر بس انه بدنا نعمل الميركس نعمل الميركس،
1: في رسالة،
3: في رسالة
1: وراء المهرجان الكبير.
3: بس هذا الشيء كتير متعب، يعني ما بكذب عليك، يعني نحن بوضع اقتصادي منه منيح، بوضع سياسي منه منيح،
1: أمني
3: منه منيح. بس what should we do، يعني نحن شو لازم نعمل؟ منجي منقول خلاص منستسلم؟ لا، ما فينا نستسلم. نحن منشتغل إذا بدك نحن والفريق اللي بيشتغل بالميركس دور، نحن أول ناس بيوقف شغلنا، وانت بتعرف أكتر مني وانت بتعرف أكتر مني، ونحن آخر ناس بيرجع
2: ببلش.
3: ونحن في ورانا عيال، هيدا عم نحكي internally، بس نحنا لا، نحنا بدنا نضلنا مقاومين على بطريقتنا، بدنا نعمل هيدا الإيفنت بأبهى صورة تنخرجه لبرا ونقول لهم لبنان بعده موجود.
1: هلا أحلى شيء بال 2026 مع كل المساوئ والأحزان والأمور الصعبة اللي مرقت علينا، أحلى شيء إنه ربحنا وديع أبي رعد بلجنة التحكيم الموسيقي.
3: صحيح.
1: وأنا اليوم كتير مبسوطة فيه إنه أنا كنت تابعه، مش أكبر حالي كتير، بس إنه من أيام صار أكاديمي كنت وقفك. أنا من دهشة بوديع.
3: هلا وديع صديق، بس أنا انبسطت إنه معنا هالسنة كمان.
2: إيه هو
1: معنا هالسنة. لقلك ليه؟ اكتشفت أنا شخصيا وجه آخر للأستاذ المدرب الصوتي.
2: بتشوفوه
1: على سيريوس. هو إنسان كتير قريب من القلب. حتى آراؤه بالنقاشات المحتدمة يعني اللي بتصير فجأني فيها، لأنه بياخد وبيعطي كتير. بيزين البور والكونت وما بيجرح بحدا
3: أبدا.
2: أنا بالنسبة لي لازم الواحد يسمع قبل ما يحكي، لازم يسمع وجهة نظر الآخرين ويحاول يفهم من وين فكرة الآخر جاية. أنا ضد أنه الواحد يتفرد بقرار، ضد انه التشبث
1: او بحكم مسبق، يعني يكون عنده حكم مسبق على العمل او على الشخص.
2: اكيد ايه، وخاصه على الاشخاص، انه في اعمال بتكون مثلا اذا شخص معين بيقول لك لا لا لا يا خيي، طب ما اسمع، خد اعطيه. فانا بالنسبه لي لازم الواحد بكل شيء، مش بس بالفن، بالحياه عامه، انه يسمع بعدين يعطي رايه او يحكم على الشخص. وانا ضد الحكم اصلا كحكم.
1: بس ما انك عم تحكي عن الحكم، انت على اي اساس بتعطي صوتك لبقول تحكم على اي عمل؟
2: بعطي صوتي، مش حكم، فوتينج تبعي. لكن في اشياء كتير بخدها بعين الاعتبار. اكيد
1: الصوت،
2: بفوت قصة ثقافتي الموسيقية والصوتية بالوقت بدي احكم على عمل. اكيد الصوت، اكيد اللحن، الكلام، انا الكلام كثير بهمني، لان عم نشوف ليتلي اغاني او اعمال موسيقية بتروح اكثر على الموسيقى، او اكثر بيركزوا على الموسيقى وعلى التوزيع، وبينسوا شوي الكلام. الكلام كثير مهم بالنسبة لي انا. انت موسيقى، انت قاعدة مثلا بالسيارة وماشي وحاطة موسيقى، اوكي عم تسمعي موسيقى، بس في كلام عم يفوت براسك.
1: صحيح.
2: انا بالنسبة لي بتأثر كثير على الثقافة وعلى نوعية نحن كيف منفكر أو منشوف الأمور. من زمان كان كتير الأغاني، ما رح لك أنه من زمان تقول الزمن الجميل، كان في كتير أغاني سوري تقول هابطة، بس كان في كلام له كتير معنى، له كتير في صور.
1: هلا بالنسبه لي من قيمه العمل،
2: من قيمه العمل، وحتى من قيمه تفكيرك انت وعم تسمع، انه بتصير تشوف صور. انا بحب، انا كثير خيالي هيك وتخيل وبشوف صور. بينما هلا الاغاني، في كثير اغاني حلوه وكلماتها اوكي، بس ما في هيدي الصور. ما بعرف، يمكن لان صرنا هلا بعصر
1: سريع،
2: لان صرنا بعصر سريع، العالم ما عندها وقت تروح. بس أنا بالنسبة لي بعتبر أنه حتى بهذا الوقت السريع حلو أعمال، وإلا ما كانت الأعمال القديمة بعدها. في من الأعمال القديمة بعدها من طبعها بأذهننا،
1: بعدنا عم نرددها،
2: نرددها وبتخدنا لعلبة تقولي يا الله شو حلو مثلا. فبتصور أنه لازم نضلنا نحافظين على هذا الشيء، وهذا الشيء بيروح مش بس من وراء اللحن، كمان الكلمة
1: أكيد. وشخصية المؤدي أو المغني بتأثر؟ أنك تعطيها يعني بتأثر بهالعمل المتكامل؟
2: أنا بالنسبة لي ما بتأثر، لأن أنا ما في أحكم على أشخاص حسب شخصيتهم
1: الفنية. أنا شوفت
2: شخصيتهم بالفنية أكيد بتأثر، بس وخاصة هلأ بوجودنا نحن بعالم السوشيال ميديا، صرنا ما في شيء مخبى مثل ما بيقولوا. شخصية الفنان كتير بتفرض على عام على الماس. أكيد الشخصية بتفرض، بس بضلني قد ما فيي روح صوب أكتر الأشياء الفنية أكتر. يعني علق على القصص الفنية أكثر.
1: رح نرجع نفوت معك على كواليس الاجتماعات من بعد ما أسأل إلسي بدور عن شعار السنة Back to the roots, eye on the future.
3: صحيح.
1: ونحن معودين كل سنة بيرافق حفل المراكستور
3: شعار.
1: خبرينا السنة عن الشعار كيف ولد, إذا فيك تفسري لنا إياه وتوضحي أكثر للمستمعين.
3: هذا الشعار نحن كل سنة بنعمل مثل اجتماع بنصير نفكر إنه what's next. صراحة الاجتماع بيبلش من بعد ما نخلص الميركس الماضي, يعني مثل خلصناه نحن بسبتمبر
1: دغري بتروحوا على الفيرسون الجديدة.
3: بنبلش إنه شو بنعمل
1: الإديشن الجديد,
3: الإديشن الجديد شو بنعمل, بنبلش نحط أفكار أفكار أفكار يطلع الشعار الجديد. هيدي السنة قلنا خلينا لأنه هديك سنة كانت السنة 25 تبعيتنا اليوبيل
1: الفضي,
3: قلنا خلينا نعمل مثل back to the future. نحن كيف انطلقنا
1: back to the roots
3: لأنه صارنا 25 سنة
1: عودة إلى الجذور,
3: عودة إلى الجذور, وخلينا ننطلق للمستقبل طبعنا. سو نحن قسمناه into two, يلي هو back to the roots يلي كل شيء نحن عملناه لحديت هلأ بالميوريكس دار من سنة 2000 من تكريم كبارنا يلي نحن انطلقنا مع الكبار. يعني نحن كان عنا بالجوري ممبرز كبار كتير, يعني كان عندي كان موجود للأسف الشديد أنا ما كان دايما بينهم للدكتورز أنا بغار أنا صار لي 14 سنة فقط
1: بهالتجربة. أنا استمتعت شخصيا بهالتجربة مع استاذ وديع الصافي, استاذ روميو لحود.
3: روميو لحود
2: انا مره كنت من زمان كمان كان استاذ روميو الله يرحمه.
3: ايه الله يرحمه كمان. انا كنت موجوده معه
2: كثير
3: لكذا سنه كان عميد, انا كنت دائما اقول له انت عميدنا. سو الله يرحمه, وعن جد الله يرحم ترابه, انا دائما هيك عن جد
1: كلهم اسمي
2: الله يرحم تراب كل الكبار
3: اكيد. سو كان موجود مثل ما ذكرنا وديع الصافي, صباح كانوا بالجوري, كرموا كبار اكيد من لبنان اكيد حتى من الدول العربيه, يعني مثل نور الشريف, شخصيات كثيره يعني ما بدنا نفوت هلا بالتسميات لانه بتخلص الحلقه
1: أكيد.
2: 25 سنة
1: أكيد
3: صحيح. سو إلى أن نكفي على الفيوتشر, وهيدا على فكرة الشيء راح تشوفوه بخمسة سبتمبر لأنه في بيك سوربرايز يلي نحن كيف دمجين بين الروتس وبين المستقبل الجانزي يلي هلا قبل شوي كنا عم نحكي عنه
2: وعم نحكي لأن نحن زيت جنريشن
3: أكس
2: بدون ما
1: تسمعوا
3: أنا شخصيا جان اكس سأحتفل بالجانزي بالميوركس دار.
1: هيدا كمان شيء حلو هيك الخليط,
3: الخليط لأنه نحن الميوركس دار
1: مرقت وجنريشن,
3: ايه لأنه الميوركس دار احتفلت بالكبار وبعدنا هلأ مع كل, يعني نحن تقريبا صرنا 4 عقود اوكي تقريبيا, يعني نحن 25 سنه بس عم نحتفل بالعقود كلهم, يعني اذا بنجي نفكر من وديه من اي تقريبا الى ان هلا عم نفوت مع الجنزي. الجنزي هلا رح نشوف شو رح نعمل لهم بيك سربرايز.
2: جان ديناصور, انا بالله جنراسيون ديناصور.
3: انت
1: ما انك
3: غير موجود
1: بانك ما انه عم نحكي عن
3: الجنراسيون. بس بعتذر. سو نحن رح نربط ما بين الاصاله والمستقبل.
1: فسرت كل شيء للناس اللي تعجبوا او ما بعرف علقوا على قصة الشعار وفسروه على ذوقكم, صار الموضوع واضح مع مين تسر الميركس وصرتوا تعرفوا شو معناتها عودة الى الجذور, نظرة الى المستقبل.
3: الى المستقبل, والمستقبل يا رب بضله مفتوح للكل
1: للكل, وبتضل جائزة الميركس تلمع لانها اصيلة
3: رح تلمع ان شاء الله.
1: أنا الله راد. كنا عم نحكي عن الجينيراسيون, وأنا لما بشوف وديع أبي رعد قدي خير الجينيراسيون مهمة بالأصوات وصاروا نجوم كبار, وكيف بشوف التعامل مع نجومك الصغار ومتابعتك. أنا كنت بـ The Voice Kids وكتير حبيت هالتواصل يلي بينك وبين هالمواهب, يعني بين الجدية بالتدريب وبين هالقرب. خبرني هالتجربة شو أغنيت أرشيفك الطويل بالموسيقى وبالبرامج برامج المواهب الكبيرة بعالمنا العربي؟
2: هلا بس بدي أقول إنه أنا من بعد ستار أكاديمي بال2012 رجعت بلشت مع الام بي سي ومع كل فويسز وكل هالبرامج وعرب ايدل وكله. السنة كانت مميزة بشغلتين. أول شيء قبل كنا نجيب مدربين صوت مع كل كوتش
1: صح
2: تيهتموا بال السنة كنت لوحدي
1: مش هيك عم بسألك
2: أنا. تجربة
1: غريبة
2: تجربة كتير غريبة وكنت حاسس إنه ما بعرف إذا رح أقدر أكون على قدها بس الحمد لله. تنحكي تحديدا عن الكيدز. الكيدز هيدا جينيراسيون غير اللي قطعوا الزمن كتير عم يركض بسرعة. كنا قبل نكون كتير رأيين معهم وبطريقة معينة وبدك تراضي الولد وتجريهم أكتر من هلأ. هلأ حسيت حالي كأنهم قريبين مني, يعني عم بحكي مع شباب وصبايا ماتشور, يعني بقول له ملاحظة لولد بيقول لي ايه عرفت فهمت عليك, ولا انا رح ارجع عيدها بنفذها. كتير في وعي فظيع فظيع
1: وعارفين شو بدهم وعارفين لوين بدهم يوصلوا
2: وانا بقول شغله وعملتها السنه قلت لهم بليز ما بدي الاهل يتدخلوا لان الاهل وقت يتدخلوا بيصير في كتير مشاكل بياثروا على اولادهم واراء. كنت انا وهالاطفال ما بدي اقول اطفال
3: اللي منهم اطفال افتر اول
2: ناشئين يعني اقعد مراهقين عن جد اقعد انا وياهن واحكي انا وياهن ودخري كل شيء يصير السلاسه الفائقه. فما اضطريت بولا محل من الـ من الـ من المحلات انه اكون مثل ما بيقولوا صارم او كانوا كتير متفاهمين وما خلوني اعطيهم ملاحظه. تخيلي
1: شو اهم شيء بتوصلوا لهالنجوم الصغار بهالمسيره لا يمكن يوصلوا وياخذوا الميركس شي نهار
2: بلوا انه يضلوا حقيقيه وهن حقيقيه كثير حقيقيه. يعني شفتون انتم على الشاشه قديشهم حقيقيه, ما عندهم تمثيل ما عندهم ما بيحطوا ماسك. هذا احلى شيء بالكيدز. بس بقول شغله كثير مهمه لالهم ولاهلهم انه بهيدا العمر لو قد ما كانت كبيره موهبتك حلو انه تشتغل وتعمل كاريير بالفن, بس اذا ما حالفك الحظ الدنيا مفتوحه على كثير مجالات واوبشنز. يعني انا بقول لهم ابيض واسود, دائما بيقولوا لك يا ابيض يا اسود, انا بلاقي بين الابيض والاسود الاسود في كل ولا الجراي في كل الالوان
3: كمان
2: في كل الالوان. يعني انت عندك كثير اوبشنز تفوت عليها وتحقق حلمك يمكن كان موسيقياً أو بشي تاني. فما بتوقف الدنيا هون هيدا بقله إياه لأن ما بحب طفل شوفه أنه معلق أماله كلها على شيء هلا
1: رابط حياته بهالكومبيتيشن
2: يعني أنا وقت كنت بعمرهم كنت حب الفن وبعني بحب الفن يعني بس وكنت حاطت كتير أمال بس ما كان هيدا الشيء الوحيد
1: همك
2: بحياتي. أنا عملت كتير أشياء تانية. هلأ أوكي طلعت على التلفزيون بهالقصص بس كان أهم شيء عندي ثقافتي وعلمي بالأشياء التانية كمان بالحياة.
1: مع ودي هلأ عرفنا كيف بيتعامل مع النجوم الصغار. بعد البريك رح ناخده لدقايق رح نتعرف مع إلسي كيف تتعامل مع النجوم الكبار بالميركس دار.
3: حسيت بدأت السؤال
1: فاصل صغير ومنرجع.
4: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر, صاحب الموتور مكيف وانت ايه

0: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
1: شو في؟
2: احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
1: علي؟ حالك جاوب، فكر حالك قوي،
2: طلع بعيوني منيح وقل لي أنا عملت لك شي؟ أذيتك؟ قربت صوبك شي؟ ليك هيدا الكره
1: انطوق لبدع تلفينك.
2: تعريف معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
4: عم حس إني غريبة.
5: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
4: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
5: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
4: حبك وبتعني
5: التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينوم ليست.
4: مثل الغيمة بتشدي والحب يدش.
5: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
4: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
6: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلالعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطئ الويس. ليلى ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 811-112-245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
5: رجعنا معكم ببرنامج بودكاست دور مع مي زيادي.

0: مستمعينا يا ريت عم بتشوفوا وش عم بيصير بالستوديو، بنصحكم ترجعوا تحضروا الحلقة على اليوتيوب، لأنه أغنية آدم هيك يعني خلت المشاعر تطلع وصار في نظرات حب بين إلسي وبين وديع، ما بعرف أنا بكشفها على الهواء.
1: صداقة
0: ما هي الصداقة، هي أسماء أنواع الحب
1: طبعا.
0: بالنسبة لآدم وأغنيته يا حلو، منحييه على هالعمل أكثر من رائع يلي مسنا جميعا، ويمكن في كتير أصوات يعني على الساحة، بس أنا شخصيا رح أقول ما أني حتى لو أني باللجنة أنا من أجمل الأصوات يلي أعطيتها صوتي. بس في صوت تاني
1: يا ولا نصنا اثنين
2: احنا على الهواء،
0: نحن على الهواء
2: في لكم شيء فيكم تعملوا،
0: نحن على الهواء اكيد.
2: هاي هاي كلمت انا مين تسال،
0: نحن ما قلنا شو النتيجه، بس قلنا نحن شخصيا مين من هاي. وفي كتار مثل آدم طبعًا. بس أنا هالأغنية تحديداً وديع مستتني كتير لما سمعتها بصوت آدم بـThe Voice Kids.
1: آدم زين الدين،
0: آدم زين الدين اللي هو كمان شاب لبناني صغير عنده مستقبل كبير
1: باهر.
0: يعني كيف بتعلم أغنية هالقد رائجة لمطرب هالقد فنان كبير لفنان صغير ويأديها؟ يعني سوري آدم الحقيقي بهل يعني هالإحساس يعني صعبة.
1: بدي أقول لك شغلة، وقت جيت الأولاد بفويس كيدز طبعا من وراء أهليهم بيحبوا يغنوا كل شيء قديم، كل شيء طرب وكل شيء قديم، أم كلثوم، عبد الوهاب، مع حفظ الألقاب طبعا. فبيجي أنا هيدا جينيراسيون بيحبوا كل شيء قديم، بس أنا بدي خليهم كمان يفوتوا شوي بالمودرن، لأن في أغاني أعمال مثلا مثل هيدا العمل حلو إنه يطلع، وحلو إنه الجيل الجديد
0: يعرفوا
1: هن بيعرفوا بيرددوا طبعا. فأول ما قلت له لآدم عن هالأغنية مثل قال لي لا إنه ما بدي، قلت له سمع على الغنية. هون بنرجع على قصة إنه
0: الإنسان
1: يسمع، يعني لازم تعلم الأطفال إنه اسمع شوف العمل بعدين أعطي رأيك. حفظناها للأغنية، وإجا قال لي كتير حبيتها للأغنية وقديها تتشوف إنه الولد ما بيعرف يكذب
0: أكيد.
1: لو منه حابب العمل ما بيعرف، هو حبه له الأغنية طلعها بهيدي الطريقة. يعني كتير عطيته ملاحظات صغيرة وكان عم بيزيد، هو كل مرة يزيد
0: من عنده
1: كل مرة يزيد. أنا بحب إنه وقت أكون عم علم شخص إن كان صغير أو كبير بقول له روح للإكستريم، دائما بنروح بالأشياء للإكستريم وبعدين من ننظف مثل ما بيقولوا، منشيل على جنب. فها هي قصتها وقديها بطريقة مثل ما أنت
0: كتير حلوة، كتير حلوة. وهيدي كمان ما نهديها للأخوين حلو بحبوا الدكتورز، ونحنا كل شيء حلو بيطلع من هالجائزة. وبدنا ننتقل باتصال مع الكاتبة الدرامية والممثلة الرائعة، وهي عضو كمان لجنة التحكيم الدرامية، ست منى طايع. أنت معنا على الهواء.
2: يا أهلا
0: وسهلا. نعتذر نحن طولنا عليك، بس هيك كمان بتشاركينا شوي أجواء الاستوديو والأجواء الميوركسية إذا بديك.
3: نعم، تحكي عن مطرب رائع عظيم يعني. وآدم بتسمع عليكم.
0: نحن دائما بنسألك أشياء درامية، شو رأيك اليوم أسألك موسيقى؟
3: يلا.
0: شو لفتك أكتر شي منى السنين أعمال هيك أغاني بتردديها أنت؟ نحب نعرف ذوقك بالموسيقى.
3: بحب
2: فجأناك بالسؤال.
3: أصلا ماريلين نعمان يعني كثير أسلوبها عم بحبه
0: أكيد.
3: وعبير نعمي كثير، صوته من أجمل الأصوات العربية أنا برأيي.
1: مزبوط.
3: وكمان عم تعمل أغاني حلوة.
0: نحن عم نأكد على خياراتك وعم نقول لك مزبوط.
2: أهلا وسهلا فيك السنة الجاية معنا
0: باللجنة الموسيقية.
1: باللجنة الموسيقية طبعا.
0: لأنه خياراتك صائبة وحلوة كمان. ست منى مش أول مرة بتكوني باللجنة، يمكن إذا بدنا نعدهم أكثر من 5-6 مرات باللجنة الدرامية. رفقتي جائزة الميركس دور من سنين طويلة، مع عدة أعمال، مع عدة سلوغانات، مع عدة إذا بدك أحداث كانت عم ترافق هالجائزة. شو أجمل ذكرى بتحملها الكاتبة منى طايع من هالتجربة؟
3: أنا بعتبر المراك صارت مثل عيد وطني عن جد، بيجمع اللبنانية وبيفرجي صورة عن لبنان الحضارة ولبنان الإبداع ولبنان الجمال والثقافة. وأنا طبعا لما تكرمت 4 مرات أنا بالمراك، يعني أكيد الذكرى وبتخيل أول مرة طلعت فيها على المسرح كنت، لأنه أنا كتير خجولة ما بنساها هيدي اللحظة، شو كانت خفت يعني، شو كنت خايفة يعني، صوتي عم بيرجف وهيك.
0: تتذكر عن أي عمل؟
3: ابنة المعلم.
0: نعم. أوكي. كنت كتير هيك مستحقتيها يعني، كنت خجلانة وكنت مقدرة يعني هالجايزة اللي هي كمان عطتك حقك.
3: فخورة فيها كانت طبعا.
0: سيد منى، أنا حابة اليوم نعطي هيك مثل فكرة للمستمعين، على أي أساس بيتم انتقاء أجمل عمل درامي؟
3: طبعا هو مجموعة يعني، أول شيء بنبلش بالنص، لازم يكون نص جيد، بعدين بالإخراج، بعدين الممثلين، بعدين الإنتاج، الموسيقى التصويرية، يعني إدارة يعني إدارة التصوير، الإضاءة، كل شيء بيأثر على المسلسل، كل شيء بيأثر على المسلسل. يعني هو بده يكون طبعا متكامل يعني من كل العناصر، وإلا بيكون ناقص من شيء مطرح يعني.
0: بوجود المنصات اللي كتير هلأ عم تحط مسلسلات درامية، هل أنت مع هالشي أو بتفضلي تكون معروضة على التلفزيونات والفضائيات فقط؟
3: هلا بنتيجة المستقبل للمنصات يعني، بس بعده الشعب العام يعني بعده بيحضر تلفزيون، سو أكتر نسبة مشاهدة بتكون على التلفزيون، إذا كان على اثنين بيكون أحسن.
0: نعم. برأيك المنصات بتفرض نوع معين من المواضيع اللي بتتناولها المسلسلات، أو الدراما فيها تكون وين ما كان يعني، على التلفزيون أو على المنصات الخاصة ذات المواضيع؟
3: هلا فاتين شوية بالمنصات بالمعرب أكتر من إنه أغلبها يعني، أغلبها بالمعرب يلي هو أنا ماني كتير مقتنعة فيه، كونه إنه مسلسل تركي هو ذاته بيجوا بيعربوه من عرب، بيكونوا الناس حاضرين، وما بعرف بس عم تنجح هاي التجربة، كل شيء بينجح أنا معه، ما بعرف يعني الببليك قابله يعني.
0: عرفنا ذوقك،
3: ما بفتكر بيطرح مواضيع، كلها ذات المواضيع يعني.
0: عرفنا شو لفتك السنة بالأعمال الموسيقية، بالأعمال الدرامية أي مسلسل أي ممثل؟ أعطينا شوي فكرة.
3: محافظة 15 كتير عجبني.
0: نعم.
3: بالحرام. بالحرام. هون مسلسلين يعني، واحد بيور لبناني والتاني تقريبا أغلبه لبناني.
0: نعم.
3: لفتوني يعني، فيهم هالعناصر اللي قلت لك عنها مجموعة تقريبا.
0: نعم.
3: لفتني يرقش الهوب كان رائع بمحافظة 15، وبس المغنية كان رائع بالحرام، هودي كانوا ممثلين
0: منحيين جميعا،
3: كثير ممثلين كان رائع، بس في ناس طبعا مع الأسف يعني مش كلهم، ما فينا نربح الكل يا ريت.
0: أكيد
3: في كثير حقيقة ما في عد، لأنه تقلى شمعون بدعت بالحرام،
0: صحيح،
3: إيسا صغيب بدعت، رندا كعدي بدعت، يعني ما فيك تحصري يعني.
0: يعني لازم يعرفوا المستمعين نحن قديش منعاني كلجنة التحكيم تنختار اسم واحد فائز.
3: إيه فعلاً فعلاً، خصوصي يعني بالنهائيات يعني، بصير لأنه كلهم متقاربين بالإبداع وبالعناصر الجيدة، ما بتعرف بتنقي واحد من 5 يعني، عن جد كتير مهمة، مستحيلة يعني تقريباً.
0: لما بتجي النتيجة مش مثل ما كانت مقدرة منى طايع، بتاخد موقف بتزعل، كيف تكون رياكشن؟
3: لا طبعا ما بزعل، بزعل شوي بس انه مش انه بزعل الجريح. احنا بلد ديمقراطي
0: طبعا،
3: لجنة المراكز بالذات يعني كثير لجنة ديمقراطية. واصلا انا يعني بكون تقريبا يعني اذا مش طالع هو بيكون تاني، يعني بيكون التاني يعني بيكون متشابهة او متقارب.
0: يعني دايما راضية عن النتيجة النهائية، يعني تكون متقاربة ل
3: 90%. لأنه قلت لك لما بيصلوا للنهائيات يعني بيكونوا صاروا كتير مبدعين
0: أكيد،
3: فإذا طلع حدا محل حدا ما بزعل يعني.
0: نحن كتير كتير انبسطنا بمداخلتك، وكتير يعني عم كل سنة إذا كنت باللجنة أو ما كنت باللجنة أنت صرتي من العائلة الأساسية للميراكسور. وإلسي هون عم بتثني على حكي عم تهزلي براسها
2: مزبوط.
0: وكمان وديع بيحييكي، نحن عن جد صرنا عائلة وحدة وعم نشتغل كلنا ليكون الحفل على قدر تطلعات المشاهدين والفنانين والإعلاميين كلهم، لأنه كنا عم نساهم بولادة هالحدث الكبير.
3: بدنا
0: نتشكر
3: يعني اللي عم يعملون
0: دكتور زاهي حلو
3: عن جد يستحق أي كل أنواع التعاون وال يعني قد فينا نساعد، لأنه عن جد صار أنا بالنسبة لي عن جد عيد وطني المريك صار.
0: أنا بقول لهم عرس عرس عائلة عن جد، إنه كلنا منحط
3: عم يتجدد كل سنة
0: صح. صح
3: بس عيد وطني أهم.
0: أي أكيد أكيد، بس أنا العجقة تبعه مثل عجقة العرس إذا بدي. على كل حال نحن ناطرينك بخمس الشهر لتشاركينا الحفل على مسرح كازينو لبنان، وأكيد رح ينقل على أغاني أغاني على شاشة الـ LBCI وعلى كل وسائل الإعلام يلي بتدعيهم ست إلسي بدور. وهيدي المهمة الرئيسية لإلسي، بنحييها على
3: شهودها. هاي يا إلسي، هاي يا بلدوزر، انت يا بلدوزر.
2: خلي لقلبك، خلي لقلبك.
0: شكرا ست منى طايع الكاتبة الدرامية والممثلة،
3: وإلى اللقاء. وديع كمان.
1: ميرسي ميرسي.
0: شكرا لمداخلتك، إلى اللقاء.
3: باي باي باي.
0: منتابع معكم بالستوديو، عم بيسرقنا الوقت وعم بيمشي بسرعة، بس قبل ما نتصل بست منى كنا عم نسألك سؤال سريع، كنت عم بسأله لقله عن النجوم الصغار.
2: ما أنا عم جرب نستيك عم
0: لا هيدا أهم بارت، ما أنه إلسي بدور أنت مسؤولة عن التواصل مع النجوم بتبليغهم بدعوتهم، كيف هالمهمة بتلخصيها؟
2: بلخصها أو كيف بتتم؟
0: كيف بتتم؟ سريعاً وكيف بتلخصيها؟
2: كيف بتتم؟ صراحة أنا عندي بعمل كل واحد حسب شخصيته، لأنه أغلبهم بكون بعرفهم يعني.
0: أكيد.
2: سو
0: بتستعمل بسيكولوجي معينة.
2: بعتمد بسيكولوجي. فكل واحد على حسب طريقته، بس طبعاً. بحب كتير إنه فرح الشخص حسب شخصيته. انه بالنهاية هيدي جايزة يعني فوز معين، فبحب انه يكون هو انه وقت عم بقول له انه مش بونجور كيفك وديع حضرتك ربحت، انه هيدي قطرتك بخمس شهر، انه مش هيك يعني، انه عندي طريقة. وهو عن جد دايما بحب يعني هيدي انا بالنسبة لي لذة انه عم بخبره، لانه الشخص اللي قدامي هيدي الفرحة تبعته كيف بتكون،
1: ما هي ضروري
2: بيوصل لي اياها.
1: أنا بلاقي إنه الأخبار الحلوة لازم تنعطاها يعني ينعطاها
2: أهمية
1: يعني
2: بالطريقة،
1: مش إنه منعطي خبر هيك دائما، نحن دائما نعطي الأخبار السيئة أهمية، لازم الأخبار الفرحة نعطيها أهمية والأخبار السيئة ما نعطيها أهمية.

0: على أمل
1: ثقافة معينة نحن بتصور. أنا هيد بالنسبة لهي ثقافة
2: مزبوط.
1: هيدي ثقافة نحن للأسف مش متعودين عليها، بس بتمنى نوصل بيوم من الأيام أن تصير وتتحقق.
0: وهيك نشوف الرياكشن لايف قدام كل العالم
1: كمان،
2: لأن هي ثقافة أكتر، مش ثقافة فنية أو شيء، ثقافة اجتماعية social. It's a social thing. نحن مش معودين حتى بيعلمونا انه الخساره مثل كانه الخساره عيب،
0: خلصت الدنيا
2: او خلصت الدنيا. لا، بس ما انت بمجرد طرح اسمك يعني انت من الـ من الـ من المكرمين،
1: وسبيشال اذا وصلوا للفاينل.
2: ما هذا اللي عم بحكيه،
1: للفاينل وصل ليست يعني مثلا سبيشال الفايف او اي شيء، هن ربحانين
0: اكيد. مزبوط. اكيد. بعد في عنا كتير اشياء نحكيها عن كواليس الميراكس، عنكم وعن جهودكم. بدنا نتوقف مع بريك تاني ونرجع بعد الاعلان مع بودكاست دور وضيوفي ألسي بدور ووديع برعد.
3: علام بالعشقة، رايح على الشغل، على البحر، على الجبل، او مش رايح محل، وقف على اقرب نولني كافي ورجع كفي طريقك. كافي، قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.
4: تبرد تبرد تبرد، تعبوري تعبوري تعبوري.
5: الهرمو سكر أو ما سكر.

0: تأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للSUV والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: مهرجانات مار ميخائيل بتغرين 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول، مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العائلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
2: هالسنة حفل ميركس دور المنتظر للعام 26، أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي رح يلتقوا بأضخم حفل بتشهده الساحة الفنية والعالم العربي لتوزيع الجوائز، ورح يحمل شعار Back to the Roots, Eye on the Future. تابعوا حفل الميركس دور يوم السبت 5 أيلول مباشرة عبر شاشة الـ LBCI من كازينو لبنان. إذا حابين تعيشوا التجربة مع النجوم، فيكن تحصلوا على البطاقات من تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان. ورجعنا معكم ببرنامج بودكاست دور مع ماي زيادي.

0: تحية رائعة للنجم رامي صبري.
1: صبري
0: يلي كمان كان معك
2: بجو فويس
0: فويس كيدز وكمان كان معنا بالمنافسة على الأغنيات العربية يلي وصلت لمراحل متقدمة
2: وكمان على كفنان
0: كفنان عربي
2: طبعا.
0: نحن منحييه عبر أثير إذاعة
2: بوجهله أحلى تحية
0: من أغاني أغاني ومن صوت كل لبنان كمان منقله يعني أغران ميرسي لكل الجهود اللي عملها إن كان بالبرامج أو بالإنتاجات اللي عم بيعملها. وبالنسبة للأغنية العربية بدي أسألك وديع. نحن لاحظنا بالأغاني اللبنانية كان في كتير يعني تنافس كتير شديد وكان في حيرة كتير كبيرة عند أعضاء اللجنة. بالأغنية العربية كيف لقيت المستوى اللي كمان وصل لآخر مراحل؟
2: أنا بحس بالأغنية العربية كان في منافسة كتير قوية.
0: نعم.
2: بالعكس بالأغنية العربية كان في منافسة يمكن
0: أشد
2: لأن ما تنسى كمان بالأغنية العربية أغنية اللبنانية مثل ما بيقولوا لهجة واحدة تنقول مع أنه اللون الموسيقي بتختلف بين أغنية وأغنية بس الأغنية العربية في لهجات مختلفة أنماط موسيقية مختلفة
0: صحيح.
2: إيقاعات مختلفة سو الواحد بده يكون شوي عنده اطلاع أو ثقافة
0: بالألوان الموسيقية الموجودة
2: طبعاً الموجودة وأنا بحكم شغلي مع الفنانين ومع هالبرامج كلها صار عندي اطلاع على كل هيدا الألوان وأغنتلي يعني عطيتني كتير ثقافة سو بجرب قد ما فيه أنا بالنسبة لإلي جرب روحها هيدا الشيء على ثقافتي تشوف تنتقي أو تصوت للأغنية أو للفنان أو الفنانة العربية.
0: اخترت شيء بالليستة اللي بقيت للآخر؟
2: هي كتير
0: وجعك ضميرك ولا كيف؟
2: وجعني ضميرك
1: وجعك
2: ضميري ما بيوجعني
0: تكون قاسي بالحكم
2: لا
0: التصويت أنا ما بحب كلمة حكم
2: ما بحب كلمة حكم
1: يكون في إزيتيشن بتصور
2: ايه بتصير
0: بتتأثر بآراء الموجودين يعني أنا بعرف بتقعد إلسي تنعطيهم شوية فكرة بتقعد إلسي بالنص بتصير تهدينا عن بعضنا عرفت أنه هالقد بتكون الأمور كل واحد متمسك مصر على
1: بس
0: رأيه
1: بالفوتينج
0: بس بالفوتينج كل واحد لحاله
1: تصويت
2: ولا مرة ولا
0: بس في مرة أنت كنت وكان في هيك احتدام
2: أبدا بيني وبين أعضاء اللجنة
1: أبدا ولا مرة
2: أبدا
1: نيفر
2: أبدا عم جرب
1: لا لا لا
2: بالعكس
0: مرقت سموثلي عملية
2: وكتير في أشخاص باللجنة كتير أرانا متشابهة
1: ايه صحيح
0: هون بحب إلسي تفسر للمستمعين كيف بيصير الفوتينج على بأي طريقة بيصير الفوتينج النهائي
1: نعم. بيصير في نحن في على الويب سايت 30% الجوري ممبرز 70% هلا يلي عم بيشوفون الجوري سوري يعني الببليك يلي شوفوهم باخر راوند هن نفسهم هول الكاتيجوريز نحن بنطبعهم وبنعطيهم لحضراتكم لانه كل واحد الجوري
0: الموسيقية والعالمية نعم
1: بنعطيكم اياهم وكل واحد بصوت بنقي 5 4 3 2 1 حسب كل واحد يعني 5 بوينتس بهالمعنى بتحطوهم بطريقة سرية اوكي صلحوا لي يعني اقدوا لي اوكي بتحطوهم بهيدي الطريقة وبتمضوا على كل ورقة وبتكتبوا اسمكم لانه اوقات الماضية ما بتبين مين الشخص ناخذهم نحن بطريقة سرية لانه ممنوع مثلا اكس يبين لايجريك شو صوت بنجمعهم نحن على اكسل شيت لقلنا بينجمعوا الأرقام بنرجع بنعمل آخر ميتينج بتشوفون كلكم سوا مثلا لقلك بقلك أنت M1 for example لقلو M5 for example بيتأكد بكل كاتيجوري أنه هيك صوت بيمضي مطرح ما بده على الورقة أنه هو أكد تصويته النتيجة الفينال بتكون موجودة على الورقة
0: من دون أي تدخل
1: من دون أي تدخل ولا حدا pressure. من دون أي بريشر ولا حدا بيكون شايف شو صوت الثاني
0: تعرفي إذا أنا كتير بنبسط أنه بكل موسم بيكون معنا أخصائيين مخضرمين وأخصائيين تعبوا كتير على اسمهم ونضموا ل
1: نهتم
0: نضموا لأسرة الميريكس لحتى هن بس يظهروا من هالتجربة الناس اللي بتعرفهم الفانس تبعولهم يتأكدوا من هالموضوع ويعرفوا هن بخبرون شو كان يصير جوا وكل هالحكايات والقصص اللي بتطلع.
2: لا أكيد أكيد لازم يعرفوا إنه عن جد التصويت بمنتهى السرية والنتائج وتقلك أكتر أو برهنلك أكتر إنه النتيجة إنه رح يشوفوا بكرة بالنتائج مثلاً إنه مش كل شيء اللي أنا بحبه مثلاً شخصياً هو اللي طلع.
0: أكيد
2: أبداً
0: في تنوع بالأراء
2: في أسامي كتير
0: بعيدة في علامات كمان
1: في علامات هي العلامة المجموعة هو اللي حيفصل
0: بالأراء وفي الجمهوري اللي هو كمان بأسير 30% منا نسبة قليلة كمان فيها تقلب المعادلة. قبل ما نتابع رح نتوقف مع اتصال مع ست لور سليمان صعب المستشارة الإعلامية الأستاذة الجامعية والمديرة السابقة للوكالة الوطنية للإعلام. لور اشتقنا لك أنت على الهواء معنا.
3: يعطيكم العافية.
0: عم تسمعينا؟
3: عم بسمعكم.
1: كيفك ستنا؟
3: صباح الحمد لله اشتقنالكم.
0: نحن كمان
3: تعودنا على اجتماعات
0: ايه هلا وقفت الاجتماعات وقربت النتيجة والحفل كلنا اشتقنا لبعض بس نحن منضلنا نعمل هيك لقاءات جانبية ودايما انت كمان بتكوني معنا لانه عن جد هالجايزة مش بس بتطلع نتائج كمان عملتنا عائلة. ست لور بس بدي أسألك عن تجربتك الطويلة اللي رفقت فيها الميركس دور إذا هلأ عم تكتبي أرتيك لموقعك أو عم تبعتيه على الوكالة الوطنية شو العنوان اللي بتعطيه لهالحدث
3: لهيدا الحدث
0: الميركس دور 2026
3: نجوم تتكرم بجدارة.
0: حلو. يعني عنوان بيختصر كتير من المعاني وكمان بحب أسألك عن هالتجربة على مدى كل هالسنوات شو أكتر شي حبيتي على الصعيد الإنساني والمهني والفني والإعلامي؟
3: ليكي بالحقيقة أنا أول مرة شاركت بالميركسور كنت شوي بعيدة عن الفن.
0: نعم كنت غرقانة بالسياسة
3: كنت غرقانة بالسياسة صحيح ولكن هالمشاركة غيرت لي كثير نظرتي وحببتني بالفن أكثر يعني ما كان عندي وقت كافي أني أحضر المسلسلات ولكن هالتجربة خلتني أحضر المسلسلات تكون مقدة بنزاهة
0: أكيد
3: يعني وقت اللي بدنا نختار اسم ما نكون عم نختاره
0: اعتباطينا
3: لأنه سامعين فيه أو نحن منحبه عم نختاره لأنه بيتحق هالجايزة إنه يحصل عليها.
0: نعم
3: من هيك هيك تجربة كتير مميزة كانت بالنسبة لإلي ومن سنة لسنة صرنا مننطرة إنه نبلش نحضر المسلسلات من بكير ونشوف الكليبات من بكير لأنه عندنا ديفوار بدنا نعمله
0: صح ديفوار طويل وشيق ايه عن جد انه لانه الكل يعني عن جد بيشتغلوا بضمير وبيعطوا صوتهم من بعد ما يكونوا حضروا العمل أو سمعوا العمل أو اختاروا أي شيء بيتناسب مع ذوقهم وبيعملوا رشاش طويلة وبيختصروا ليستا بتبلش بمئات الأسماء وبتوصل للعشرات. ست لور بحكم خبرتك الطويلة بالإعلام وسفراتك للخارج حضرت كتير مهرجانات عربية ومهرجانات عالمية كمان
3: صحيح.
0: شو اللي بيميز الميركس دور عن غيرها من المهرجانات؟
3: الميركس دور بلشت بنسخة لبنانية ولكن كمان صارت نسخة عربية وإن شاء الله بتصير عالمية يعني ما بدنا ننسى أنه الميركس دور مش بس بلبنان صارت بدبي ولكن الحرب أثرت شوي سلبا على هالموضوع أنه تكمل بدبي وإن شاء الله بترجع على دبي وعلى دول كل العالم
0: إن الله راد.
3: الميركس مميزة إنها عم تجمع من كل الدول بقلب لبنان يعني وقت يجوا من تركيا الممثلين الأتراك أو الممثلين العرب والأجانب هي تجربة كتير مهمة. يعني ما عم تقتصر الريكسدور على بس
0: على نجوم لبنان فقط، صح،
3: عم بتكون عالمية في قلب لبنان.
0: أنا بقول لهم في إلها دور سياحي كمان، سياحي ثقافي كتير مهم. عن جد مش بس إنه بتعرض الجوائز الفنية، كمان إلها رسالة الميركستور اللي هي غير إنها تكرم عم تعكس أحلى صورة عن لبنان.
3: والمتابعين ما عم بيكونوا بس بلبنان،
0: أكيد بيد الاغتراب يعني كله
3: بالدول العربية صاروا عم ينشروا نسخة الميركستور تيخبروها،
0: أكيد،
3: وعم يجينا ردود فعل كثير على هالموضوع. يعني أنا سنة الماضية كثير إجاني اتصالات من السعودية من الإمارات عن الميركستور.
0: صحيح. ست لور لا يمل من الحديث مع حضرتك، بس دهمنا الوقت. نحن نتمنى نرجع نشوفك بالاستوديو معنا. بحب أتمنى لك وأتمنى لكل أعضاء اللجنة الدرامية والموسيقية والإعلامية التوفيق، وناطرينك لنشوف شو نقيت الفستان أو بعد
3: تقريبا.
0: أوكي، ناطرين نشوف جمالك على مسرح كازينو لبنان، لأنه مثل ما بتهتم الميركس بالمضمون وبالأعمال الناجحة كمان تحرص على الجلامور بهيدا النهار، فكل السيدات رح يكونوا بأبهى حلة والرجال أيضا. هلا بدي أسألك لك إذا زبطت كمان الأوتفيت. بدنا نتمنى لك مساء حلو، وانا نقول لك شكرا كتير على مداخلتك وموعدنا.
3: وتحية لك والألتي والوديع.
0: شكرا. نحن كمان منحييك ومنشوفك بخمسة شهر إن الله رات.
3: الله رات.
0: وديع
2: شو بعد حكينا عن
0: لا خلص هلا
1: شو اللون
2: شو اللون ليك انا بالنسبه لي انه منا يعني انتو كتير اصعب
0: تكسيدو انت
2: انا تكسيدو وعادي ماني من النوع ابدا اللي بحب مثلا انه اطلع بشكل مغير او شيء او مع احترامي للكل طبعا كل واحد حر
0: كلاسيك
2: انا كثير كلاسيك
0: هلا نحن كمان بنعلق على هالموضوع مثل ما قلت لانه عن جد فيها اناقه هالسهره فيها جلامور مثل ما قلت فيها تبيروج عم بيشتغلوا عليه
2: هو بالنهايه لان انت كمان عم تعكسي وجه حضاره لبنان كمان أكيد. حضاره الحضاره هي كمان بالاشخاص كيف بيفرجوا نفسهم طبعا
0: بانه عم نحكي عن الجلامور والتبيروج قد ايه هالبارت صعب بشغلك السي بدور كمان منحيي كمان زميلتنا بالميركس مايا شليطة يلي كمان بيكون على تكون عن جد ضغط كبير من قبل النجوم الواصلين البادي جاردز الواصلين الفانز اللي على الارض ستاف ال بي سي اي والمحطات الاخرى اللي عم تنقل اون بلوس المكرمين يعني
1: لا بيكون في ضغط
0: كثير في ضغط كيف تعملوا جيرانس لكل هالشيء
1: لكن ما بعرف تو بي اونست لك اند ترو اي دونت نو
0: الله بيدبي
1: لا ما في شيء لا لكن ما بشغلي انا شخصيا انا ما عندي الله بيدبر يعني نحن انا بكون عامله تايم لاين لحالي عندي اند ترو لازم ينعملوا على الريد كاربت يلي هن انه انا معي كمان تيم عملت لهم برين ستورمينج هاو تو يفوتوا المكرمين كل واحد مستلم مكرم كيف يفوتوه المقابلات تبعهم الصورة مع الدكتورز كل شيء بلانت سو أنا ما عندي إنه
2: يا رب
1: أكيد بس في قصص بتصير on the spot يعني ما بتعرفي شو هي هيدا ال on the spot أنت لازم هون بالكرايزيس مانجمنت
0: تكوني جاهزة لأي تطور
2: بس خبرتك كمان بعد السنين
1: بعد اكزاكتلي أنا عندي شغلة بحياتي إنه روقي مع هيدي عندي إياها
0: بدنا نروق بدنا نهدى شوي
1: بعمل ستيب لورا إذا مش تو ستيبس لورا أوكي وكأنه أنا ظهرت من الزون اللي فيها الإشكال وبدغري بفكر سريعا ودغري بمشي بالحل on the spot لا بيكون عندي مشاكل اكيد
0: اكيد هيك عمل بهالضخامه
1: ومش مشكل اوقات يعني مش طاقه هو ما رح اقول مشكل اكثر من طلب
0: ازمه صغيره
1: او طلب
2: تشالنج
1: ايه اوقات بيجيني شي ستة اوقات بيكونوا ستة عم بيحكوني وبطي راسي انا بيكونوا عم بيحكوا وعم بسمعون بعلي راسي بقول لازم امشي بريوريتي 1 2 3 4 5 6
0: على كل حال الانسان البروفيشنال
1: صايره معي يعني.
0: الإنسان البروفيشنال بيقدر يخلص أي مشكل البسمة دايما والرواء وكل شيء بينحل وبالنهاية نحن عم نعمل عمل حلو من توقيع الأخوين الحلو وتوقيع كل هالاختصاصيين اللي عم بيشاركوا
1: وأنا بدي أشكرهم أنه عطيني عن جد هيدي الثقة
2: بمحله
1: بتشكرك ثانك يو عن جد بتمنى انه دائما تكون بمحله واني اعمل ماي جوب افتر اول اتس ماي جوب دائما بقول لهم اتس ماي جوب ونعمل ايفنت كثير حلو يلي ببلدنا ويلي فينا يعني كلنا سوا وها هي يعني
0: نحن بدنا نقول لك شكرا على كل جهودك شكرا لانك شرفتينا باول حلقه وكمان بدي اتشكرك وديع ابي رعد على وقتك بعرف قد ايه انت عندك مهام وقد ايه عندك نشاطات واشياء
2: بكرمالك
0: جمدتها كلها نحن كثير سعيدين انه انت من اسره الميوركس ستار السنه
1: انا احب بعد اتشكر الجوري كلهم فردا وسبشلي نحن باول حلقه وبدي اتشكر ال بي سي اي وبدي اتشكر اكزيكتيف بروديوسر رالف ماتو والمخرج كمان شربليس
0: ما زلنا عم نتشكر انا احب اتشكر كمان كل اكيب اغاني لورا نويل الي كمان مدام جيسيكا المر كل اللي عم بيساعدونا بانتاج هالبرنامج الخاص وفي عندي كمان شكر خاص ومعايدة خاصة لمايا شليطة لانه عيدة ومنقلها هابي بيرثدي وكمان بما انه نحن اسره وحده حبينا عبر هوا اغاني نقول لك عقبال المية مايا ويعطيكي الف عافيه على كل شيء عم تعمليه شكرا لكم كلكم شكرا للمستمعين وموعدنا رح يتجدد الاربعاء ان الله راد الساعه 4

0: بودكاست دور مع مي زيادة بلش معكم.
1: إنها الساعة 5 مساء بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.

انتظاركم لمهرجان الشنعية 2026 مع المايسترو إميل عليا وكلمة حضور الشاعر نزار فرانسيس.

لأول مرة لايف تي في ريميكس مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. شو رأيك كاستورا رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني.

يا حبيبات قلبي اشتقت لكم قد الدنيا كلها. يعني هيدي ها عديتها ثلاث مرات لقلكن قديش اشتقت لكم. كان الويكند عمران ما هيك، من حفلات لطلاق لإلقاء القبض ل إلخ إلخ إلخ. يا لطيف شو صار بهالويكند، اللهم لا شماتة. بس طمنوني عنكم، كيفكم؟ كيف كان نهار التنين معكم؟ وكيف كانت بداية الأسبوع؟

حلقتنا بدي أقول أهلا وسهلا نور لبنان. وصل الملك دي جي ديدروب نوال، الحمد لله على السلامة. بدي أقول لك أنه لك فقد كبيرة واشتقنا لك كتير، أنا وحموتي ولورا وإلي كل ياتنا اشتقنا لك. فطمني أول شيء، أنت انبسطت بسفرتك؟ خي ايه برافو، نفست وراجع بقوة. هلأ بدنا نولع اليوم بالأغاني. بيرفكت. أكيد لكل اللي حابب يشارك بحلقتنا لليوم فيكن تتصلوا فينا على 01-322-1000، وكمان تتواصلوا معي عبر الواتساب على 719-9-9-9-9. وبدي منكن تخبروني مبسوطين أنه بكرة عطلي؟ يعني في شيء أحلى من أنه تعرف أنه بكرة ما في شغل وما في عجقة؟ يلا خلونا نبلش حلقتنا لليوم ونولعها مثل

0: رح بلش مع واتسابيتكم. عبدالله الكوراني من عكار. رولاتي الغالية والحبيبة، مساءك حنان وعاطفة وحياة ثانية لقلوبنا الميتة. يعني شو بدي قلك، شاعر شاعر يا عبدالله. شكرا على هالكلام الحلو. وبونسوار رولاتي، اشتقنا لك يا عمري، نورت يا أمر جوني حبيب القلب، نورت بوجودكم. منسمع
1: هاي رولاتي، فيك منيحة؟ ولا أنا بالسيارة، ولكن في عجقة كنا عم نسمعك ومولعينا.
0: ولك يقبرني موديلك وألوانك، والعانة من كل الميلات، والعانة بالعجقة، والعانة بالشوب، والعانة رطوبة 7000. رح نموت.
2: بونسوارك يا رولاتي.
0: بونسوار يا
2: أمار. يا رولاتي لك شالبك عند الحلو لإلك، يقبرني وجهك وموديلك وألوانك، ولك بيلبقلك حبيبة قلبي. يلا على السمع
0: حبيبتي يا نجوتة.
2: يا رولاتي باميلا، يعني حلمة تحضر ناجي القصه، رح حضرناها هون بدار طميل. شو بدي اقول لك، ولك شو التواضع، ولك شو الله اللي خلقه، ولك شو هالصوت الحلو، ولك شو هالحضور واجره مكسوره، ويقبرني الله اللي خلقه. انا مدري كيف فايت على الحمامات بتلاقى فيه بالصالون بركض عليه، قلت له فوقي اتصور معك، قال لي ولك اهلا وسهلا. غيره بيبرم وجهه، بدي لا بدي جرديه ولا بني يحزنون. أول صورة ما زبطت رجعت لعنده، زحف دخيل إجريك، بدي صورة تانية، قلب أمرك وقف حدي. ولك بسته، ولك شو هالحضور، ولك شو هالتواضع، يقبرني رب اللي خلقه ما أجمله. هيك هلا أنا صار عندي نجنوجة وبس، ملي معروف. لو بتشوف باميلا بنتي خوتت فيه، عن جد صوت وحضور وتهذيب وتواضع ما في. تحية لمين؟ لناجي
0: القسطة. أكيد طبعا يا نجوتة، يعني ناجي من الفنانين اللي بفوتوا على القلب، يعني ضروري بدينتي. لحظة إلي، لحظة لا اطلع بريك يا إلي، لا اطلع بريك.

0: المهم كنا عم نقول قبل ما يتخزقوا طبلات دينية من محلهم كنا عم نقول بدنا نوجه تحية كتير كبيرة من القلب للفنان ناجي قسطا. وفعلا يا ناجو مثل ما عم بتقولي ما في منه من تواضعه، هيدا غير صوته اللي بيطير العقل وحنيته. كمان منسمع مجد ليني.
1: هاي رتي شلكت تمام يعني ويلكم ويلكم لك ولدي جاي ديزروب اكيد وكده كيف اغاني اشتغلكم يا رول والله عن جد. وتحيه خاصه لوديع عبد الرعد بدي اقول له ذكرتنا بايام ستار اكاديمي المواسم الاولى، الف تحيه له اكيد رول. ويلا نحن على السماع بزوك الفرصه يلا نحن على السماع اكيد.
0: تحيتنا لك يا مجد ليني كمان افرام.
2: هاي يا لولا هاي.
0: هلو.
2: والله ويكند كان مولع مع العيلة مثل العادي. بداية الأسبوع بلشت منيحة اليوم، بس هذه الأسبوع رح يكون في عنا بدايتين للأسبوع. اليوم نزلنا عشر، بكرة عطلي، بنرجع نهار الأربعاء تقريبا 20 يلا السما
0: 100% أفرام. يعني ما بيكون الواحد لحق يقلع بالشغل بيرجع بياخد فرصة. كمان عم نسمع برهوم.
3: هاي رولا يعطيك ألف عافية، وإن شاء الله كان الويك أند تبعك حلو. كيف كان الشوف؟ قلتينا بك تطلعي على الشوف والحمد لله على السلامة لإلي. رولا أنت معي خبر إنه نحن أصغر بلد بالعالم وعنا أكتر فرص بالعالم من صح. أكبر بلد بالعالم
0: صح.
3: يعني شيء مش طبيعي عن جد. إذا بتحسبيهم بالسنة بيطلعوا لهم شي 60-70 يوم إذا مش أكتر.
0: 100% يا برهوم. وبدي أقول لك إنه كانت الشوف بتطير العقل عن جد. يعني كان ويك أند كتير حلو وانبسطنا كتير، ورحت على مطعم لأول مرة بروح لهونيك. المطعم بقلب الصخر مع الشلال مع النهر. لا لا شيء بمجد الخيري عن جد، شيء فظيع. شو بنبسط لما بكتشف محلات جديدة بلبنان، خاصة لما بنشوف هالطبيعة الحلوة اللي عنا إياها. الله ما يحرمنا منه لهالبلد. بام بام.
4: بونسوار راتي.
0: بونسوار يا حلوة.
4: أول شيء بدي أقول لك شو هالإنسان المتواضع ناجي القسطا، شو هالحضور على المسرح المميز، شو هالأغاني الحلوة. يعني إنسان بعيد.
0: إيه والله يا بام بام. والمهم إنه تكوني انبسطتي.
5: هاي رولات.
0: هلو.
5: كيفك؟ اشتقنا ليك.
0: أنا كمان.
5: في عزبة كبير كيلو لشرب العيد بنجاحه بكونكور الجامعة. مرسي حبيبي.
0: أكيد بدنا نقله لشربول ألف مبروك نجاحه، وإن شاء الله بعد الشهادات الأكثر أكبر أكبر أكبر. ألف مبروك يا شربيل.
6: مرحب يا أحلى رولا.
0: أهلاً يا أهلاً يا
6: أهلاً. مش ويك أند، أرضية الجمعة. نحن على طول بنشتاق لصوتك الحلو، بنشتاق للإذاعة، بنشتاق عن جد هيك نخبرك أخبارنا ونقول لك شو عملنا بالويك أند وكيف كان نهارنا بعد نهار طويل ومتعب. نحن بالويك أند خيمنا بكفرد بيان كل العائلة، وكان الجو بعقل، المشاول بافل، الموسيقى، الكامبينج، النار والجيتار والأغاني.
0: حلو.
6: يعني كانت عن جد بالويك أند
0: والعانة
6: وخططنا نروح كل العائلة وعن جد انبسطنا كتير.
0: برافو. أنا بنبسط بس تقولوا لي عن جد أنه عملتوا هيك بروجرامات وانبسطتوا فيها. حلو الجمعة وحلوة جمعة العائلة خاصة. فيلا برافو. مين بعد كمان بتكون تخبروني شو عملتوا بالويك أند، وين رحتوا إذا رحتوا على محل مميز مثلكم. عبدالله أنا بكرة مش معطل ورح أفقد لك كتير. الحمد لله على سلامة للغالي نويل. وبدي أقلها للفراشة لورا حبيبة قلبنا أنه بلش العد التنازلي لاقتراب أروع يوم بالسنة بعد عيد ميلادك يا رولاتي، وبحبك كتير لورا قبلي عيدة. يلا كمان منسمع إلي.
7: بونسوار ولا بونسوار.
0: بونسوار يا للي.
7: إن شاء الله يا رب يكون كفاية نهار حلو لكل المستمعين، وتحية لك ولكل اللي بيشتغلوا ويعطيكم الف عافيه والعانه والعانه والعانه جوا بالاستوديو والعانه برا بالشوبه.
0: اي والله يا للوس والعانه على الاخر. انيس
8: هاي رولاتي كيفك ماشي الحال؟
0: تبع
8: وبأدراك من نهار الاثنين. نهار الاثنين نازل الصبح بكير انا ومرتي كل واحد على شغله، لقيت في شويه عجقه حد العربي، حدا شبالي العربي، طلعنا لقينا الجاره، هي نفس الجاره اللي بتقلي هاي جار سافا تو فا بيان، انه شو بدك تقلي لها هذه غنوجه وكل شيء تمام. قالت لي مرتي خلص طلب خبير، معلش لو تاخرنا شوي على الشغل ما بأثر. انه قلت لها لا حياتي وين بدنا نطلب خبير؟ قلت لي انه مش كرمال الجاره يعني. قلت لها خلص حياتي بلا الخبير، وانا عارف انه ما فيش اسيرانس بالسياره بدي اردفها، ومرتي من النوع اللي ستريكت يعني انه بدها انه اسيرانس وبلاطه وخبير يركب معنا بالعربيه تقدر ننزل انا وياها على بيروت. ما بديش اقعد على بلسانها الصبح بكير عليها.
0: ايه
8: والله وصلت على الشغل ودلاتي طالع على شغلي، ما بدك تنقطع العربيه قبل الشغل تقريبا بشي 500 متر.
0: شو هالنهار هيدا؟
8: تنكسر التربيعه بتبومر السياره بنص الطريق، لا في بلاطه ولا في اسيرانس، هونيك استحقيتها. وعلينا نتبهدل بالعربيه للساعه 12 12 ونص الظهر، طنقلناها عند الميكانيسيان، واز بتجي الفاتوره التربيعه والكوليفيشيه وال وال وال وال، طرقنا بفاتورة $125 تقريبا.
0: اي فتاح يا عليم يا كريم،
8: نجلنا ورجعنا على البيت. سوري الفويس طويل بس هيدا نهاري.
0: يا الله يا الله يا انيس.
8: هلا غير البهدل اللي بهدلناها على الطريق اليوم وطار نص نهارنا عند الميكانيسيان، في بهدلة عشية هلا. مين قال لك تمشي بلا بلاطة؟ ومين قال لك تمشي بلا ميكانيسيان؟ ومين قال لك ما تاخد معك دونالد ترامب بالسيارة؟ وعلى بصير صوتها مثل الغسالة بدي نيب وهم بصير دور وانا ما عم بعرف كيف.
0: يعني شو بدي اقول لك، بالحديد ومش بصحابه يا انيس. صراحة يعني ما بحسدك على هالنهار. كيف مبلش؟
9: بونجور رورو، كيف فيك؟ ان شاء الله منيحة
0: الحمد لله.
9: والله هالويكند كان تمام، كنا انا والشباب حاجزين شاليه فتح جديد بعقد وكذا مشروع بميروبا، ورجعنا طلعنا لاحتفال تبع لجاردان جمزار، كان في مكفردبيين روج.
0: ايوه يعني كان والعان الويك اند عندك. كل الشكر والتقدير للفنانه والاعلاميه الرائعه رولا الشاميه على استضافتها الجميله اليوم باستوديو أغاني أغاني. شكرا من القلب على محبتك لطفك ورقيك وعلى كل ما قدمته لي من اهتمام ودعم، كانت سعادة كبيرة بهذا اللقاء، وأتمنى لك دائما المزيد من النجاح والتألق، كل المحبة والامتنان لك. شكرا من القلب. أنا اللي بدأت أتشكرك يا شارل على ذوقك، على هالبوكيه الورد اللي جبت لي إياها اللي بتطير العقل، على الجاتو، على الشوكولا من بلجيكا، وعلى حضورك واهتمامك. يعني عن جد أنا اللي بدأت أتشكرك، مرسي كتير كتير. رولا نبع مرشد صح؟ وأنا نسيت، عرفت نبع بس مش عم بتذكر شو الاسم. مظبوط كانت بنبع مرشد. مش معقول شو هالمطعم اللي بيطير العقل، أكله وقعدته حتى كل الموظفين يعني بيجننوا بيجننوا بيجننوا، بتحس حالك قاعد ببيتك. يلا رح كفي معكم، بعتولي أكيد على 71989989. رح نتوقف مع أول بريك بحلقتنا لليوم، نرجع منتابع من بعدها والعاني.
10: برنامج والعاني مع رولا شمية، بريك ونرجع.
11: تبرد تبرد تبرد تا تعبولي تعبولي تا.
12: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

علام بالعجقة، رايح الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش رايح محل، وقف على أقرب نولة، كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

0: الحليب.
1: الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل تجارب سياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر ahlanjordan.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.
2: Les Mille Nostalgies présente.
3: Si tu n'existes pas, dis-moi pour qui j'existerai.
2: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
3: On ira où tu voudras quand tu voudras.
2: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
3: Ça va pas changer le monde.
2: Avec Nostalgie.
4: برنامج والعالي مع رولا الشاميه بيكمل معكم.
5: ولك الو!
4: تواصلوا مع رولا شاميه ببرنامج والعاني على الواتساب 71989989 او الاتصال على 01-322-1000.

0: معكم حلقتنا من ولعاني. وقول لي حلوة هالغنية يا نوال. ايه اول مرة بسمعها صراحة. رح كفي معكم ومع واتسابيتكم نسمع غد غودة.
1: رولاتي والعيني والعيني يا رولا.
0: اه يا قمر.
1: يلا بعد نهار بدي فوت بالعالم من وراك. هلا كش كمان بالدكان طلعت 5:10 يا غدا تأخرتي على رولا. يا عمي انا بعتذر منك قليل اذا ركعتيني بالزاوية.
0: ابدا.
1: يلا نحن معك رغم حبك قد الدنيا كلها يا رولا. انت حبيبة قلبنا. يلا نحن معك على السماء. يلا يا رولا.
0: حبيبة قلبي يا غدغوتي يا حياتي انت. انا ما بزعل منك ابدا. كمان منسمع ابو الفال.
2: على الماني علماني.
0: أيوة.
2: علتي صاروا خرباني ولما اسمع رولتو يرجعوا مرة تاني. يسعد لي هالمسا يا رولتو.
0: يسعد لي مساك.
2: لازم تسمع هلو بتقلي يلا الله معك لعند أهلك.
0: يلا
2: علتك خرباني هاي. يسعد لي مساك يا رولتو.
0: يسعد لي مساك يا أبو الفال.
2: ومساء المستمعين وكل المحبين.
0: يسعد لنا هالمسا الحلو.
2: على الماني علماني وبدنا نولعها تاني مع رولتو هالحلوة عن أغاني أغاني. فيلتي الأريحة معي يا رولتو.
0: ايه والله فيلتي. فيلتي فيلتي يا فتفوت فيلتي.
3: بونجور رورو. بونجور
0: بونجور.
3: جمعة مباركة للجميع يا رب.
0: ولك كمان يا رب.
3: اشتقنا لك والله يا رورو.
0: وانا
3: شو هالشوبات الحلوين
0: يا لطيف.
3: مهضومين هودي بدي خبي منهم للشتة. انت منيحة؟ بوسك
0: حبيبة قلبي. انا منيحة وهلأ صرت احسن لانه عم بسمع صوتكم الحلو.
4: هاي رولا.
0: هاي.
4: كيفك منيحة؟ كويني بالشغل واخد معي كلبي بوتشي.
0: بوتشي يا حياة قلبي. ع بوتشي معنا اتصال. الو.
5: الو مساء الخيرات.
0: اهلا مساء النور يا عبد الله.
5: مساء الفل والورد
0: حبيبي. كيفك؟
5: الحمد لله تمام. وجودي حبيت اسمع صوتك لانه بكره انت معطله وانا عندي شغل.
0: بدي
5: اخذ الطاقه من هلا.
0: بدك تاخذ الطاقه من هلا. يا الله بكره عندك شغل انت. ايه يعطيك الف الف عافيه. ميرسي يا عبد الله.
5: كمان قبل ما يوصل عيد ميلادي.
0: قبل ما يوصل بدك تعيدني بعد لخمسه.
5: لا حنعيدك بأربعة. حنكون عندك في ساعة الله رب.
0: ايه اوكي.
5: لأنه خمسة بيكون يوم سبت. ما
0: صح مني. صح بس انا عندكم مفاجأة انه انا جمعة الجاي مسافرة جمعة بس برجع لعندكم التانيين بتعيدوني مثل ما بتكون.
5: يعني ما حنشوفك بعيد ميلادك.
0: ما رح كون بلبنان
5: يا حبيبي. روحتي لي مشوار على الفاضي لك.
0: لا منيح اللي ما منيح اللي عم خبرك مشان ما تطرق مشوار على الفاضي من عكار.
5: لا ممكن حخطط لك لمفاجأة حلوة مثلك.
0: يا الله.
5: وبدنا نشكر أغاني لأنه عرفتنا على لورا
0: حبيبي. لورا كمان عيد ميلادها
5: وعرفتنا لها بالشهر الجاي كمان.
0: عيدها بثلاثة للورا.
5: و22 بصير إلى معنا سنة على الهواء.
0: و22 بصير إلي معنا سنة على الهواء. وسجل العدل للورا شو هو؟
5: بعرف.
0: يلا عبدالله بنشوفك إن الله راد بس ارجع إن شاء الله.
5: ترجع لنا بخير وسلام.
0: مرسي يا حبيبي. مرسي يا عبدالله. باي باي. كمان عم نسمع.
4: حتى بوتشي ياخذ خاطره.
0: ليه؟
4: هذيك المرة بس كنت عم تربح قصص للكلاب زعل. ما بعرف البطان بياكلوا ولا يشرب.
0: يي رضيلي يي رضيلي يي قلو ما رح ننساه تاني مرة. رح ننتقل هلأ لأول فقرة بحلقتنا لليوم.
6: موضوع اليوم.
0: اليوم بدنا نحكي عن صيبة العين. بس قبل ما نبلش بدي أعرف منكم بكل صراحة بتأمنوا بصيبة العين أو ما بتأمنوا. أنا بصراحة ما بآمن فيها. بس في أوقات بصير معي شغلات يعني بدها ما بعرف بقول نو واي هاي مش معقول ما يكون في شيء اسمه صيبة عين لدرجة اللي الأشياء اللي عم بتصير معي. يعني بتكون الأمور ماشية تمام روعة ومقلعة وفجأة بتقلب الدنيا رأسا على عقب. والأغرب إنه أوقات بتحسوا إنه في عالم عندهم طاقة قوية كيف بيطرقوكن العين بيصيبك أرض أرض يعني. فخبروني لأشوف إذا أول شيء بتأمنوا بصيبة العين، وإذا صار معكم موقف حسيتوا إنه مستحيل إنه يكون صدفة.

0: أجوبتكم على 7-1-9-8-9-9-8-9 وسؤالي هو إذا بتأمنوا بصيبة العين وإذا شي مرة صار معكم شي وحسيتوا إنه هيدا نو واي إلا ما تكون صيبة عين. نسمع كارين.
1: هاي رولا.
0: هلو.
1: أكيد في صيبة عين. أكيد.
0: في ناس عينهم بيقولوا عينهم فارغة، عينهم بلقة، إنه أكيد مش اللي عيونه زرق وسنانه فرق. هاي خبرية ستنا وجدنا بيقولوا هيدول اللي عيونهم زرق وسنانهم فرق بيصيبوا بالعين أبدا. في عالم عيونهم سود وسنانهم صف وبيطرقوك عين، بيجيبوا أجلك يا معلم. أنا ما بآمن فيها لصيبة العين، وكل شي بيصيبنا قضاء وقدر. عبد الله، يعني بدنا ناخد أراءكم جميعاً.

0: يا حظي يا حظي. لنشوف برهوم شو رأيه بصيبة العين.
1: لا ما في شيء اسمه صيبة عين، بس هذا نوع من الحسد. الواحد لما بيحسد التاني على شيء بتروح البركة، مثل ما بيقولوا كترة النقة بتروح البركة من البيت. هيدي نفس الشيء الحسد، وهيك كيف بيقولوا الواحد يعني بيحسد التاني، مثلا انه ليش هو، ليه مش انا، ليه هو عنده ليه مش انا. هيدي كمان ما انا هيني يعني انا بأمن فيها، بس مش صيبة العين.
0: ايه الحسد، ما هي ناس لما بتحسد الشخص اللي قدامها بتجيب أجله.
2: هلو رولا،
0: هلو،
2: كيفك؟ ماشي الحال؟ إن شاء الله كله تمام.
0: هلا
2: أنا بدي أقلك إني أنا كتير بآمن بصيبة العين، لأن صار معي حادث أنا وصغيرة هيك فجأة كتير تعبت من دون ما أكون مريضة ولا يكون بني شيء، وبقيت نايمة هيك شي 4-5 ساعات يعني تعبانة، لحتى إجا حدا ورقالي، وبعد ما رقالي كتير هيك ارتحت رجعت شخص تاني يعني. فمن وقتها إيه بحط هيك براسي وبآمن بصيبة العين، بس برضو الشخص مش لازم يكون كتير موسوس بهالقصص، ودايما يتكل على الله ويعرف انه ربنا موجود، وهيدي قصص اذا كتير نحن هيك سلمنا لوجودها يعني ان هي رح تأثر علينا بتصير تأثر بشكل سلبي، بس هي بالحقيقة اكيد موجودة، وإيماننا بربنا ويخليها هيك يخف تأثير علينا. يلا
0: ثانك يو 100%، لانه الله الحامي، فاكيد في حسد واكيد في هيدول الامور، ولكن ربنا الحامي.
3: والله يا رولا طالما في حسد في صيبة عين، ناس بتحسدك حتى على اوجاعك، بتخيلي بتحسدك حتى على اوجاعك، هذه فيك تحطيها بباب خانة صيبة العين. أما صايبة عين صايبة عين يعني ما بتصور رح يكون في حدا هيك محرق بعينه عم يطلع فيك تيطرق صايبة عين، بس الحسد أكيد بيودي لصايبة عين.
0: إيه يعني مثلا إذا كان في بيبي حلو وشخص فات طلع فيه مثلا قال يي شو حلو ابنك أو whatever يعني، وبكون طرقه حسدي ما بتفهم، بيجيب اخرته للصبي.
4: هاي رولا، كيفك؟ هلا مشي ساعتين صار قدامي شغله والله.
0: ايه
4: كنت بمطرح في حدا سأل المدام، هي مدام أونسانت يعني، في حدا سأل شو معك مش اسم الله او شيء، قالت للصبي عن جد عن جد، قلت لها انا ليش انفعلتي هالقد، قال ايه احلى شيء الصبي، ما فيش 10 دقايق المره عم تقعد على كرسي تاني زقت وكانت لحتوقع
0: يا
4: ماشي، مش انه اسم الله الله يقومك بالسلامه وهيك.
0: ايه
4: عن جد
0: يعني كان عن جد، كانت خربت لها بيتها للمره، كانت روحت من وراها.
5: صراحه انا بدي اخبركم خبريه، عندي رفيقتي بيكون عندهم حدا بالبيت بالعاده، بتظهر هي من البيت بيكون عندها شيء، كل ما تظهر من البيت بيكون هيدا الشخص موجود عندهم بالبيت ويعرف انه هي رايحة، بتخرب سيارتها، بصير معها شيء بالسيارة يعني، كل مرة.
0: يا لطيف يا لطيف، عن جد يعني شيء بخوف.
6: ايه رندي، شو الخبرية يعني خبرتينا اياها مسافرة؟ اخ منك وبكره فرصة، ليش الحال ماشي، وانا مثلي كمان ما بعمل صيبة العين، رب الحامي ما بعمل فيها صراحة، اوكي هيدا رأيي.
0: مجدليني نحن عم نسمع اراء الجميع طبعا، هيدا رأيك وعم نحترمه.
7: لا انا ما بآمن فيها، الكاتب ربنا كاتب ربنا، هذا اللي بعرفه،
0: الكاتب ربنا بده يصير 100%، بس في عالم الحسد ما موجود يعني مذكور.
8: على يعني بالكتب الدينية بقول ومن شر حاسد إذا حسد، لكن صيبة العين أنا ما بقول إنه في شيء اسمه صيبة عين، في شيء اسمه تعب وإرهاق بيوجع رأس الإنسان، وجع الرأس من النظر، من قلة المي اللي بتدخليها لجسمك، لازم الواحد يضله يشرب كان بالصيف ولا بالشتاء، ويعني ما بعرف في عندك ناس بتدلع، وجعني راسي اختي مثلا بتقلي خيي دخلك سميلي، راسي عم يجعني. انا بقعد بالسياره بكون بشغلي يعني بعد ربع ساعه بقول له والله مش قليله يعني عندك صار وجع راس منيح صايبه عين. ما في شيء اسمه صايبه عين، ما في شيء اسمه رايح حالك رايح راسك ما تفكري بشيء انت بترتاحي. هذا بعتقد هيك اعتقاد يعني.
0: ايوه يا ابو الفاد. وكمان ام نسمع عجني.
9: هاي رولا.
0: هلو سافا.
9: بدي اقول لنوال بيانفينيو، وبدي وجه تحياتي للورا صليبة وكل العاملين فيها. كرمال صايبة عين انا ما كنت صدق، بس صارت معي قصة والله صدقت. كنا عند صديقة قاعدين، اجت وحدة صديقة لألا انا كم بعد

0: خندمة، يعني تصدق هلا. الله يحمينا، ورح بعت لي كمان مريم العذراء لأن هيدا بتحافظ على كل شيء.
1: حبيبة قلبي الله يحميك ويحمي كل المستمعين، وإن شاء الله العذراء بتضل مرفقتك يا جاني. كمان عم نسمع ندوش.
2: هاي رولا كيفك؟ عسيرة العالم تحصد. أنا بالشغل، في عندي رفيقتي بالشغل، هي ما بتحب تعطل، هي حدا ما بيحب ياخد عطالة يعني. سو بس كون مريضة وعطية بتقلي إيه ما أنت بس تمرضي بتعطلي هيك بالحرف، فحتى على الأمراض بيحسدوك
1: هيك. قال أفرام عن جد حتى على المرض حاسديننا. رح كفي اسمع اكيد كل واتسابيتكم، ولكن كمان بدنا نتوقف مع بريك قصير ونرجع منتابع حلقتنا.
3: برنامج والعالي مع رولا شمية، بريك ومنرجع. علام بالعجقة، راي على الشغل، على البحر، على الجبل، او مش راي محل، وقف على اقرب نولنا، كفي ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة اوريجينال وزيرو.

0: حليب. بدكم تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة، عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: برنامج والعالي مع رولا الشامية بيكمل معكن.
2: ولك ألو،
1: تواصلوا مع رولا الشامية ببرنامج والعالي على الواتساب 71-989-989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: معكم بحلقتنا وعن موضوعنا لليوم الحسد وصيبة العين من كفة مع إلي.
1: بونسوار لا كيفك؟ يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
1: بونسوار للجميع شباب صبايا، يسعد مساكم.
0: يسعد مساك يا إلي. كمان منسمع أفرام.
2: قالوا لي لما كنت صغيرة داش كانوا يخبوني من صيبات العين، كان جاذب لصيبات العين.
0: عن جد هالقد. كمان إلي
3: في إرينة، في حسد، في كتيبة، بس نحن ما منآمن بهالأشياء كلها. صب رصاصة، صب

0: صب رصاصة في حسد وغيرة بس ما في صايبة عين.
1: صب رصاصة رولات جمالك وموديلك وألوانك في صيبة عين وفي حسد وفي نق، والنق بيقطع الرزق 100%. يا توني كمان.
2: هاي رولا كيفيك؟ ليكي حبيبتي كرمال صيبة العين بلا أكيد أنا بأمن فيها. أنا بذكر ما بنسيها يعني هالخبرية. كان ابني عمره 15 يوم، كنت عمره أدعو، فإجت جارتها لحماتي فاتت بس دق الباب، يعني جارت على حماتي، أما أنا أخذت الصبي وفتت على الأوضة ونعم تعمي بتفوت بتقول لها شو كنتك البرنسس مش مستويها تقعد معنا؟ قالت لها أنا عم بتردع ابنها هلا بتخلص وبتجي. بتردع منيح بتردع. ما في يومين التهب صدري حجر، عمل طش حمرة مثل العين شكله، وما قدرت بقى ردعت ابني، بيت جمعتين اخذ انتيبيوتيك وما قدرت بقى ردعته بقى. وهي الخبرية من 18 سنة، يعني شوفي قديش مش نسيتها بلا في صايبة عين وبقوة.
1: يا لطيف عن جد، يعني لا مش معقول. رورو يا أمر، هن اللي طاقتهم سلبية وعيونهم فارغة هول اللي بيصيبوا بالعين، الله يحميك حبيبة قلبي يا مرمر. هاي رورو، أنا كتير اشتقت لك. بهيك مجتمع بيحسدوا الأعمى على عميه مش صيبة عين. حياتي لانا، وأنا كمان اشتقت لك كتير. شو خاص بشو؟ شرفكم، فسري لي بليز بليز. فسري لي إذا بتريدي شو خاص، لأنه نحكى كتير مواضيع دونك ما قادرة أعرف بالضبط. أيوة ريكوردينج، منسمع غنية بين ما وصل للجواب.

0: صوتها كمان. رح نكفي ونسمع مانو.
1: رولاتي هاي حبيبي كيفك؟ انا عم بقول شو خاص على قصة المدام اللي عم تردع.
0: ايه
1: انا ما بحس ابدا انه صايبة عين. انا اوكي اكيد بامن انه في حسد, بس ما في هيدا صايبة عين انه هيدا تجي دايركت للشخص يقول لك مثلا ضفيرك حلوين تقضف لك, يعني ها صايبة عين. انا هم ما بامن فيهم, ما بعرف يعني اكيد كل انسان عنده رايه.
0: أكيد يا
1: مانو. I love you رولاتي.
0: I love you more more more more more.
2: الله يرولا عم يحسدون عليك, بس قلن عم نحكي معك انتو رفقات لرولا, انتو بتحكوا معها حكي, انو لقيه نحكي معها حكي, شو لكينا كيف نحكي معها؟ فوتوا على أغاني الساعة 5 وحكوا معها, عم يحسدون عليك.
0: يا الله.
2: ولك انت يقبرني الله اللي خلقك وان في نار.
0: حبيبتي يا غدغودة, ولك الله يخلي لي اياكم يا رب. بونجور بونجور رولا, معك طارق أبو حمزة من سن الفيل. بدي بس وجه تحية لك ولكل العاملين على إذاعة أغاني أغاني والعاني, وبهديكم غنية ديانا حداد والشاب خالد ماس ولولي, لأنه أنتم عن جد ماس ولولي والعاني. شكرا كتير يا حمزة, شكرا كتير لألك.
3: رولاتي كيفك؟
0: اشتقنا اشتقنا يا سمورة, وينك ما سمعتينا صوتك الحلو؟ شو سمورة؟ ها هي المسج؟
3: قولك لا يا غدغودة, أحسن شيء في حدا خبرني الحنا دفعلنا وعم ندلنا نحكي بأغاني إننا عم نقضى ونحن بالعكس بننطر بناطر عيد الساعة اللي بتفرفح لنا قلبنا, بننبسط بنتسمع بنتضحك بنتغنى. جنقب روحكم جنقب روحكم, الخط مفتوح. شو بيكم؟ عيب عيب عيب رولاتي
0: يا الله.
3: عن جد مثل سهرة نجنوجة ما فيه ناجي القصة. تحية لإله سلامة قلبه.
0: يا الله يا ناجو. طب في أهضم منك, مالك طبيعية, مش معقول. وين يو يا موسى؟ اشتقنا اشتقنا يا موسى. رح ننتقل للفقرة الثانية. فعلا ولا اهضم, لا انا جات مش معقول.
4: كل شي ترندينج.
0: الفيديو يلي راح ترندينج بالويك اند كان فيديو رفع السيارة والوقعة. عن جد انا وعم بحضر الفيديو وجعني قلبي عليه للزلمة على صاحب السيارة, بس انه حدا يفسر لي شو صار, ليه هيك انحملت السيارة وشو الغلط اللي صار توقعت. اكيد كلكن شفتوا الفيديو, شي بوجع القلب لانه قردي السيارة يعني مبينة انه يعني تعتير, وكمان فقشوا له اياها, يعني انه مش معقول انه عن جد شي هيك بيحزن. ان شاء الله يكون تبع الرافعة عامل أسيرانس تيقدر أتليست يصلح له إياها للزلمة.

0: كمان من كافي مع فويساتكم وبنسمع.
1: يسعد لي مساكي يا هضم واحلى رولا.
0: يسعد لي مساكي
1: حبيبي. منوره منوره منوره الاذاعه كلها سوا منورتيه
0: حبيب قلبي.
1: يسعد لي مساء المستمعين كل سوا فردا فردا واحد ولا اخر.
0: يا الله ولك يسعد لنا مساك ويسعد لنا هالصوت. كمان بدي وجه لك تحية من القلب. أنا كمان بحبك موت فيكي. هامو
2: هاي رورو كيفك منيحة؟ لك أنا بآمن بالحسد بس بالنسبة للعين ما بعرف يعني ما صارت معي ما بعرف ما في اللي كثير.
0: ايه هو الحسد موجود هامو يعني في عندك ناس يعني بيحسدوا الأشخاص مش ضروري يكونوا بيعرفوك يعني بيكونوا عم بيتفرجوا على السوشيال ميديا بيطلع لهم حدا وحدة واحد whatever بيحسدوها لأنه اللي عنده إياه ما عندهم إياه هني سو موجود بتصير.

0: ابو عمر
1: ام الرور الغالي
0: حبيب القلب،
1: كيفك ماشي الحال؟
0: الحمد لله.
1: لقيت وقبرين ان احنا العين عندنا بلا ذكرت بالقران ومن شر حاسد اذا حسد، والرسول عليه الصلاه والسلام قال بحديث له انه العين حق. وقصه المدام وقصه الرضاعة كمان صارت مع ماما نفس الشيء، كانت بدبي وفاتت وحده لعندها قالت لي ما شاء الله لأم، قال يا سدره يا عم عم ترضع وهيك، كمان عملت انفكتد وحجر صدره كمان نفس الشيء. لا العين حق، بس نحن المشكله انه صار الشعب اللبناني صار اذا واحد وجعه ضفره بيقول لك طرقوني عين، يا اخي ضفرك الصغير ما له عازب بالحياه، ليه بده يطرقك عين عليه؟ منك عامل له منك مزينه
0: منك مظبط، وقال منك مرستقه للضفر. انا ما شفته للفيديو ما رح اقدر اعطيك جواب، شكرا. كمان أتينا
2: هاي رولاتي، كيفك؟ شو عم تقولي ما في عين؟ هاي السيارة الحملوها لو ما ضربوها عين بتقلب.
0: يا الله أتينا،
2: شفتي العين؟ صيبت العين
0: شفتها أنا شفتي يا حرام والله،
2: نزلت بالأرض.
0: إيه إيه عن جد، شي
2: ما بي عن السيارة ألم. أي حدا ماري على الطريق صابة بالعين
0: هاي لك. هاي صيبة عين ما هيك أتينا؟ يا الله ولا أهضم من هيك أتينا.
3: يعني يا ريت العالم قبل ما يشوفوا يحسوا بس حالهم محل هذا الشخص، انه والله بلكي قاطع بيكون صعبة، بلكي الدنيا ضيقة عليه، بلكي مصايب الدنيا نزلت فجأة عليه، طلع ظهر نفس عاش حياته هذا النهار اللي بحسوا عليه، يا ريت بس ابد.
0: ندوش 100% يعني جربت هيك استوعب الفويس يعني فهمت منه لأنه في هوا والصوت منه كان كتير واضح. سوري لونج فويس. يلا دقيقتين يا ظالم يا عبد الله.
4: هاي رولا، كيفك؟ يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
4: هلا بالنسبة للحسد أنا شخصيا أكيد ما بأمن فيه، مثل ما قال كتير إنه بالنهاية الحسد موجود عند كل البشر تقريبا، مش الكل، الأغلبية خلينا نقول، هيدا بالنهاية شعور شعور الحسد. بس العين شخصيا ما بأمن فيها كمان، لأن مش عم بحكي دينيا، بحترم كل الأديان، في بعض الأديان بتأمن فيها بوجودها، بس أنا عم بحكي علميا اليوم إنه ما في شيء اسمه عين، يعني ما في دليل بيأكد انه الاضرار اللي بتصيب الانسان او الاذى سواء خسر ماله او شغله او تعرض لمرض او شيء من هالنوع انه العين هو السبب. مش هو الرابطة السببية، لانه اذا اعتبرنا هيك او اللي بيقول انه العين هي السبب، طب ليش اوقات بيصير في ناس بيمرضوا بيخسروا شيء ما بعرف قيم عندهم او شيء من هالنوع وما بيكون حدا صابهم بالعين، يعني ما بيكون طرف تاني هو اللي صابهم بالعين، تكون أسباب طبيعية إنه حدا ما بعرف مريض أو ما بعرف حدا عمل حادث ومن وراء الحادث هيدا، إنه يعني ما في شيء معيار أو شيء قاعدة ثابتة بتخلينا نأكد إنه نعرف انه اي متى بيكون في عين واي متى ما بيكون في عين، فلها السبب. يعني شغلة تانية انه نحن ما بعرف، هيدي الشغلة موجودة كتير بس بعالمنا العربي، انه عنا كتير خوف من العين، انه اذا بدنا نتكل على هالشغلة معلش، يعني هيدا ميسي مثلا انه ما فيش يعني كل اعين الناس عليه، يعني ويحوم احلام الله واسطورة وبيعمل اسم قوي الزلمة، كان صابوا العين من زمان، يعني ما فيش غير عنا هالختيارة بآخر الحي عنا بتصير تقول والله صابوني بالعين ولولا العين وبعرف شو، يعني مع احترامي لكل الناس، بس عرفتي كيف؟ انه هيدي بحصة من التقاليد اللي ورتناها او الخرافات برأيي الشخصي. يعني شكرا، طولت عليكم.
0: شكرا كتير لك عبد الله. كمان منسمع هلا سمورة، هيدا
5: هو كمان. مرحبا رولا. هلا صار وقت الإزعاج المستمعين، حولي يا غنى ما حول بات الليلة هين، قولي يا غنى بالله شايف حبي فين، شايف حبي فين.
0: الله يا سموره، هشلتي لي اياهم للمستمعين، هشلوا يسلم هالتم.
5: كارولا حسد معلومه، في حسد
2: نحن مش عم نحكي معك، مش عم تربحينا اوقات، عم يحزون عليك. معلوم في حسد، الله يبعدهم، يحمي لنا اياك ويبعد اولاد الحرام عنا يا رب، ويخلي لنا اياك يا رولتي
0: حياتي،
2: يجيب لنا البهجه. يلا قريبا ما نشوفك، قريبا
0: قريبا قريبا يا ناجو، اشتقت لك انا كمان. يا الله في اهضام. ايه ايه ايه الله يخلي لك ياهن يا رب يا ابو عمر، اسم الله عليهم يخز العين.
6: ايه نور عن جد، انا مش يعني قلبي علينا كمان، يعني حرام هالزلمه عرايتك، هيدا عندي ضمير وعندي ماسونيه صراحه يا رول. ما انا فكرتك بدك تحكي عن حفله الطلاق يعني صارت تاني. لا anyways
0: لا صراحة، لأنه ما كتير هممني موضوعهم، مشان هيك ما شفت، يعني ما فتت ما عرفت. لح نتوقف كمان مع بريك صغير ومنرجع منتابع فقراتنا.
7: برنامج والعالي مع رولا شمية، بريك ومنرجع. علام بالعجقة، راي على الشغل، على البحر، على الجبل، أو مش راي محل، وقف على أقرب نولة كفة ورجع كفي طريقك. كفي قهوة مثلجة جديدة متوفرة أوريجينال وزيرو.

المميز بانتظاركم لمهرجان الشنعمير 2026. مع المايسترو إليل عليا.

0: شعبون ويز كل جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج.
1: نحن مجموعة تجارب لازم نقرأ كل العالم لحتى نجاوب.
2: الشاعر علي المولى بشوية حكي
1: ونمر
2: في 25 آب في بيروت ثياتر.
1: كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعايا في تخطيك.
2: للحجز ticket.co أو 70-573-572.
3: مهرجانات مار ميخائيل بتغريم 2026 بتقدم أحلى الحفلات من 1 ل 6 أيلول مع برنامج فن حافل بيتضمن الفنانين كارلوس، الأخوين شحادة، بافو، الشاعر حبيب بوعنطون، وبرامج يومية ترفيهية وفنية متنوعة لكل أفراد العيلة. المواقف مؤمنة. للاستفسار 03-42-92-42.
0: ليلة موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلالعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطر ويس. ليلي ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلام 8-1-1-1-2-2-4-5 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
4: برنامج والعالي مع رولا الشامية بيكمل معكم. وصلوا مع رولا شمية ببرنامج والعاني على الواتساب 719-89-989 أو الاتصال على 01-322-1000.

0: ولو يا نوال اللي فكرت بعدنا بالبريك
1: وبعدين بقى بقلة النوم واليوم الملخبط ده
0: اي ما بحبه للتنين انا رح نكفي معكم حبيبات قلبي ببرنامجنا واول حلقه من بعد ويك اند حافل رح كفي مع سمورة
2: سيدي إيزابيلا كيف دبرت حالها بالبوي فريند بالسويد
0: أيوة
3: Yes and you're gonna call each other
0: هيك طرقته بوسة بتمه يا سمورة معنا نحن أولاد الله يخلي لكم إياها لأنه قمر اسم الله قمر رح ننتقل هلأ لفقرتنا الثانية
4: بس بلبنان
0: بيشرفكن يا جماعة في غير اللبناني إذا كان رايح على محل لأول مرة وبيكون فاتح جوجل مابس ومبينت له الطريق خطوة بخطوة بس مع هيك بيضل مصر إنه كل شوي بيوقف وبيسأل حدا عن الطريق يعني المابس بتقلنا كفو دغري بس منقول إذا منسأل حدا أحسن أولكن يمكن لأنه بطبيعتنا نحنا عنا قلة ثقة بكل شيء خبروني إذا أنتو كمان بتعملوا هيدا الشيء بتفتحوا جوجل مابس وبتوقفوا بتسألوا

0: أشوف شو رأيه مجد لينة بجوجل مابس.
1: حلو لدي هيديك النهار مثلا تبع الدليفري يا عم نأكل وهيك وفتح جوجل مابس بس ضيع رجعت أنا دليته ويعني عن جد هم جوجل مابس انسى إنه ما يضيع الشخص مش معقول.
0: مجد لينة يعني خليتني بهيدا الشغلة ذكرتني بموقف دايما بعلق عليه ودايما بيصير نفس الشيء يعني بيتصلوا فيك بتطلب الدليفري الاوردر بتحط لهم العنوان تبعولك واللوكيشن اوكي وبيرجع قبل ما يوصل لعندك بيدق لك ليسالك وين بيتك انه 100 مره بتبقى طالب مثلا من هاي الشركه المعينه اللي بتوصل التوصيلات دايما يعني اذا مش جايين على البيت جايين فوق 100 مره وبرضه بيضلن يسألوا عن العنوان. والأضرب من هيك إنه جمعة الماضي الساعة 11:30 بالليل أوكي بدق باب البيت ديليفري مغلبط بالبناية الأخ وقال لي كيف طلع يعني مين ترك باب المدخل مفتوح لينقذنا إنه جاي على غير بناية. طب ولو ما تطلع بالأسامي تأكد قبل دايما مشاكل وقصص مع تبع الدليفري يعني يا ريت عن جد بيعرفوا بيفهموا باللوكيشن وبجوجل مابس حتى ينتبهوا يعرفوا انه هيدا العنوان صح او غلط. انا بعملها دايما لانه عندي قلة ثقة بالانترنت عنا بثانية واحدة اذا بيفصل بغير لك الوجهة كلها حتى نحن اصلا يعني جوجل مابس بتضيع بطرقاتنا وبخبارنا قد ما اسم الله كله مزبوط. سمورة
2: مرحبا. جوجل مابس انا بخترع جوجل مابس انا محله يعني بعطرمبا كيف بروح لهون بعمل خريطه لحالي وكفي ما احلاني بوصل. أنا بطلع مع الأولاد بدوخوني على هذا جوجل مابس بفوتون من هون ومن هون والله بدوخ ما بطيقوا أصلاً ما بعرف فيه
0: وأصلاً عم قلك يعني من في لأنه طرقاتنا بعدها منا كتير مجهزة مرات بغلبت
3: يا رورو يا عندي جارتي تطلب كتير ديليفري وبتعطيه العنوان وجاي لعندها كذا مرة ومصر انه يدق علي 12 وحدة بالليل. ايه بتعرفي لو كان مدفوع حقهم كنت باخدهم شو بدي اعمل بس للأسف اذا بدي اخدهم بدي ادفع حقهم.
0: لا بس عن جد هامو يعني انا شو ذنبي اذا حدا طالب اوردر وبوقت مأخر يعني عن جد هيدا الشيء كتير مزعج من قبل هيدا الشركة اللي بتوصل دليفري.
4: رولاتي أنا من وقت ما جوجل مابس دلني على لوكيشن غلط اضطريت أسأل 3 أشخاص وصل يعني وصلت على المحل مزبوط ولأنه أخذنا هونيك لوكيشن ما بعرف شو هي وضعت وبدل النص ساعة أخذت ساعة لوصلت فمن وقت تزعزعت الثقة
0: تزعزعت لأنه مش معقول مرات بتكوني أنت بدك تروحي على طريق أنه هي باعم تاخدك راك كرسي بتصيري بغير منطقة كومبليتلي يعني

0: مسيكم بالخير يا أهل الخير، مساء مبارك للكل. مرسي لإلك يا رتروت ولإلك كمان يا حبيبة القلب.
1: بونسوار رتي، كيف فيك؟ يعطيك العافية.
0: يعطيك العافية،
1: نهارك سعيدة. شو عملت لي وضعي تبعي أنا؟
0: تعريف نسيت. هلا رح نتواصل معك تحت الهواء. نسيت يعني تعرف ويك اند وراح بالي. كمان عم نسمع نجوتا.
2: والله يا ولدتي نحن على طول صايره معنا باللوكيشن، يعني اوقات بتزبط اوقات ما بتزبط، بس على طول بنضلنا نسال حدا، عرفتي يعني ما فيكي يعني شو بيقولوا، كثر اسئله وخفف دوران، بعدنا بهالخبريه. يلا حبيبه قلبي، وانبسطنا كثير اليوم، وادما الله راد خلي لنا اياك يا رب.
0: حبيبة قلبي يا نجوتي، قبل ما نخلص كمان في فقرة بدي لكم إياها وخبرية عن جد ما بتتصدق.
3: صدق أو ما تصدق،
0: بالأردن في بنت قررت تساعد الشاب يلي وعدها إنه رح يتقدم لها رسمياً، بس اسمعوا كيف. الشاب طلب منها تاخد قرض من البنك بحجة انه بده يجهز حاله ويأمن اموره ليسرع بموضوع الخطبة، وهي عن حسن نية المعترة اخذت القرض وسلمته المبلغ. بعد ما اخذ المصاري اختفى الشاب قبل الخطبة، طار شاب مع مصرياتها، وقالها هي المعترة قاعدة عم بتك تدفع لتسدد القرض. طب سؤالي أنا هون، أوكي هي حرام عن حسن نية وصدقته، بس هو قديشه بلا أخلاق إنه يعمل فيها هيك؟ يعني هيدا كيف بيقدر ينام عم خديته، وكيف ربنا بده يسامح هيك عالم عن جد بلا أخلاق؟

0: بحس جنيته ايه هيدا ديفولمان طبعا هار تنين اوكي بس رقصتكم حلوة برافو برافو شو القصر لدو حتاك على البلوطة كمان بنسمع مجدلينة
1: من وقت يا رول هي يعني عملت على حسن نية بس هو بلا أخلاق وبلا ضمير
0: عن جد يعني ما بعرف إنه شو هالقلة الأخلاق هيدا يعني أبو عمر
2: رولاتي رولاتي جوجل ماب كتير أوقات بينفع أوقات بيوصلك على محلات ما في اشخاص تساليهم يعني انا والله بقول لك ما في جوجل ماب ما عرفت مش اوصل للمحل بس مره عمل فيه ضرب كنت رايحه محل هلا هو بتنزلي من تحت الجسر بتروحي على ايدك مثلا بتقصي على ايدك الشمال وبتكملي بتوصلي هو شامل ابن حرام وواطي وبده يصرفني بنزيناتي طلعني لفوق لفوق يعني كملت الجسر للاخره لف على قال لي اروح على اليمين رحت على اليمين رجع بنزلني هيدي اللي عملت مثل يوترن ورجعت للحق وانا كان فيي انزل دغري وقصتها طلعت في هيك قلت له انت ليه عم بتحيون علي وليه
0: حاطت راسه براسك بده يخسرك بده يدفعك بنزين يعني ناقصك على اساس ناقصك

يعني نوال اليوم ولع لنا اياها جاي معبى بوزيتيف انرجي وفايبس بهالاغاني اللي بيطيروا العقل. فان شاء الله كمان يكونوا المستمعين عم بينبسطوا بهالاغاني اللي عم بتحطها مسيو نوال.

ما نختم حلقتنا لليوم بدي أقلكم أنه بهالثلاث أيام اللي جايين رح يكون الطقس حار جدا جدا مع ارتفاع كتير عالي للرطوبة. فيعني ما بعرف شو بدنا نقول، أنه بدنا نعبي هيك شي نقعد فيه بالميات، نجيب تلج نحط، يعني هن ثلاث ايام بدهم يقطعوا علينا، الله يساعدنا شو بدنا نعمل. ولكن يلا قرب يخلص شهر آب اللهاب ونرجع نبورد. وتحية لكل اللي بيحبوا الصيف والشوب.

عليك بونسوار رولاتي مستمعين معك ومع أغاني نوال بس قاعد معي المدير المالي بالمكتب وعم حاول ثبت حالي ما نط عن الكرسي ما هيك وقال بيخترب بيتك. بدي أقول كل عيد مولد نبوي شريف وأنتو بألف خير. بكرة ما رح يكون في عنا حلقة لأنه مثل العادة بس يكون في عيد رسمي منعطل. رح اشتاق لكم لنهار الأربعاء، بحبكم قد الدنيا، إن شاء الله تكونوا وصلتوا على بيوتكم بخير وسلامة. منلتقى نهار الأربعاء إن الله راد على الساعة 5 بحلقة جديدة من ولعاني. I love you, see you, bye bye.

الأردن بانتظارك. اكتشف أجمل التجارب السياحية الآن بأسعار مميزة لأول مرة على منصة أهلاً بالأردن. عروض سياحية مصممة لتعيش أجمل لحظاتك في الأردن، تشمل أشهر الوجهات من البتراء إلى وادي رم والبحر الميت والعقبة. احجز رحلتك اليوم ولا تضيع الفرصة. عروض حصرية لفترة الصيف. سارع بالحجز الآن عبر أهلاً جوردن.com بدعم من هيئة تنشيط السياحة الأردنية.

0: حليب.
1: عم حس اني غريبي.
0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليلة الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم وبرعاية أغاني أغاني.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
0: برنامج والعالي مع رولا شمية بيكمل معكم.
2: ولك ألو.
0: تواصلوا مع رولا شمية ببرنامج والعالي على الواتساب 71989989 أو الاتصال على 01-322-1000. جديد ماهر جاه، صورة

0: تستأجروا سيارة؟ حلال جروب رنت كار هو الخيار الأمثل، من أكبر شركات تأجير السيارات بالمنطقة، وعندهم كل أنواع السيارات لتناسب كل احتياجاتكم، من السيارات الصغيرة والمتوسطة للأس يو في والسيارات الفخمة، وكمان عندهم سيارات مخصصة للأعراس بالإضافة لسيارات مصفحة للمواكب. وإذا بدكم ترتاحوا من السواقة عندهم خدمة سيارات مع سائق باحترافية عالية. للحجز أو للاستفسار اتواصلوا معهم على الرقم 71-166-711 أو 03-166-711.
1: خير، شو في؟
2: احكي لي، ساكت عمين عم تكذب؟
3: انطوق لابد على تلسانك.
2: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: من أجواء الميراكس دور، ولأن العد العكس بلش، أغاني بتواكبكن بحلقات خاصة مليانة ضيوف ببرنامج بودكاست دور، أخبار مفاجآت وكواليس كل تنين أربعة وجمعة الساعة 4 بعد الظهر.

سنة مميز بانتظاركم لمهرجان الشنعير 2026. مع المايسترو إميل عليا وكلمة حضور الشاعر نزار فرانسيس بمشوار مع أغانيه. ثلاثة واحد أيلول الساعة 8:30 بشاكور ويز، كونوا جزء من هالمشوار. للحجز والاستعلام 8111 2243.

0: يقبرني موديلكم والوانكم.
1: دخيل صوتك انت دوا للناس.
2: انا شو بعمل اذا كتير بحبك وانت كتير مهضومه؟
0: لحظة أنا شو بعمل؟
3: أعطيني عبوتة رولاتي، أعطيني عبوتة حبيبي.
0: يلا ها
4: أنت عروس لبنان والله من القلب عيد.
0: عن جد هيك قلبي من جوا عم يطلع من محله لما عم بسمع أصواتكم. كلنا بالسيارات إيدينا لفوق. لا ما حدا يترك الديركسيون.
5: والذكري حنا السكرة
6: والعاني مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.
0: والعاني
6: جديد رامي عياش.

الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: موسيقية استثنائية بانتظاركم بمهرجان شلالعير 2026 مع النجم هادي ضو. الأربعة 2 أيلول الساعة 10 المساء بشاطر ويس. ليلي ما بتشبه غيرها. للحجز والاستعلان 8111-2245 أو عبر تيكتينج بوكس أوفيس.
1: نحن مجموعة تجارب لازم نقرأ كل العالم لحتى نجاوب.
2: الشاعر علي المولى بشوية حكي
1: ونمر
2: في 25 آب في بيروت ثياتر.
1: كفى تظهرين في كل امرأة أعرفها وتحبطين مسعايا في تخطيك.
2: للحجز ticket.co أو 70-573-572.
3: أغاني.com أخبارنا حصرية والدقة 100 على 100. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني. زوروا أغاني.com وكونوا

0: حفل ميركس دور المنتظر للعام 26، أكبر حشد من نجوم لبنان والعالم العربي رح يلتقوا بأضخم حفل بتشهده الساحة الفنية والعالم العربي لتوزيع الجوائز، ورح يحمل شعار Back to the Roots Eye on the Future. تابعوا حفل الميركس دور يوم السبت 5 أيلول مباشرة عبر شاشة الـ LBCI من كازينو لبنان. إذا حابين تعيشوا التجربة مع النجوم فيكن تحصلوا على البطاقات من تيكتينج بوكس أوفيس وكازينو لبنان.
1: صارت ستة
2: فتشوا دايماً عن فسحة أمل.
3: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
2: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
4: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار
5: نشتورة، عم بسمعك طالع عرس بعلبك.
2: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
6: مش لأنه عجق كتير.
0: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحاً قبل الكل مباشرة على أغاني.

0: إنها الساعة 9 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: الويك إند دايما غير مع أغاني أغاني. عيشوا أحلى أجواء الويك إند بأغاني بيتس كل سبت ابتداء من الساعة 9 المساء والأحد ابتداء من الساعة

0: بيروت
1: بس تطلع الشمس والضو بيلعبوا دور كبير بحياتنا.
2: احنا بالغربة نشتاق لصوتك.
3: انا بسمعكم كل يوم.
1: مش رسميا دخلنا بمنطقة اللا وقت.
4: مدام ميريل انت مش عاو جربة تطلعي. انت اصلا فوق فوق فوق.
1: نحنا فريق واحد انا وشربل ومالينا.
0: من اغاني
5: من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعة من السبعة للعشرة الصبح على أغاني

0: صارت ستة.
1: خلوا الابتسامة عوشكم من الصبح رغم كل شي، خلوا نهاركم يبلش بطاقة حلوة.
2: صباح لإلكم.
3: صارت ستة اللي بيجمع هالعيلة الكبيرة من كل أقطاع الأرض.
1: أنت قلت عيلة.
4: نحن بجنين فيك وبصوتك الحلو.
5: أنا أول مرة بشارك.
1: الوعي بكير بدأ أربابة وأنتوا أبطال.
2: طول ما قلنا إحنا كل يوم الصبح عم نتصبح فيكم ولبنان رح يضل بألف خير.
6: شفتوا مسرق بيته.
7: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى 4 صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني أغاني.

0: الساعة 10 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: كل غنية وإلها عالمها الخاص، وكل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب. الثلاثة أغاني طرب. الأربعة أغاني ريترو.
2: أنا مين لو سألوني أنا مين بقلن إن.
1: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف،
3: صوت الحيدالون.
1: من 8 ل 9 المساء الموجة ثابتة على أغاني 87.9 FM.

0: مش كنت نسيني.
1: لأول مرة لايف تي في ريميكس دلنا مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني. رح تبلشوا الويك أند بأجواء حلوة على أغاني.

0: برنامجنا الخاص كل ليلة من التنين للخميس ننقلكن على عالم تاني. التنين أغاني حب
1: وبيننا معاد لو احنا بعاد.
0: التلاتة أغاني طرب
2: لأيام اللي راح.
0: الأربعة أغاني ريترو.
3: آسف حبيبتي الوقت فات.
0: الخميس عيشوا السهر لايف، أغاني لايف
4: جوا قلبه وجوا نايف.
0: من 8 لـ9 المساء الموجة ثابتة على أغاني أغاني 87.9 FM. جديد عامر زيان أكيد.

0: الساعة 11 ليلا بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: من قلب بيروت
2: كلهم عم يحكوا ويا ريت طالع شي منهم.
3: الإذاعات كلها عم بتعاني من شربل وميري مزرعاني على أحلى بروجرامات أغاني أغاني
4: مع الله أغاني أغاني الله وكيلك.
2: شو هاي؟
5: أنا بحبك.
2: أنا كمان. هيك بس
6: احنا منحبك مبارح واليوم وبكره.
2: جونا عايلي
1: من اغاني من قلب بيروت مع ميراي مزرعاني من التنين للجمعه من السبعه للعشره الصبح على اغاني اغاني.

0: يلا بدنا نولعها سوا ونتضحك سوا ونغير جو سوا.
1: قال له سامية وجاي من الشام. من الشام جاي سامية.
0: تفضل.
2: عجقة السربة لكن ما بتسوى ما بتسوى ما بتسوى.
0: هيدا أجواءنا، هيدا برنامج والعانة، هيدا إذاعة أغاني أغاني
3: والعانة مع رولا الشامية من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM.

جديد داني شمعون على البكلي.

من التنين للجمعة الساعة 5 بعد الظهر على أغاني أغاني 87.9 FM. جديد ماهر جاه صورة

0: إنها الساعة 12 عند منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: انت لو كنت بتهتم
2: لأول مرة لايف تي في ريميكس
1: ما خاصمك وبعد انا مش طايقه
2: مع أجمل الفيديو كليبس وأحلى الأغاني.
3: انت
2: رح تبلشوا الويك اند بأجواء حلوة على

0: انت خربت الدنيا امبارح.
1: انا
2: شو كنت مهضوم امبارح؟
1: انا
2: انت خربت الدنيا امبارح.
1: انا

0: إنها ساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت.
1: أغاني دوت كوم، أخبارنا حصرية والدقة 100%. تابعوا أخبار نجومكم المفضلين على ويب سايت أغاني أغاني، زوروا أغاني دوت كوم وكونوا أقرب للنجوم. جديد عمرو دياب، لولا البنات.

0: الساعة 2 بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي لمدينة بيروت. صارت ستة.
1: فتشوا دايما عن فسحة أمل.
2: أنا عندي أصحاب مع كل اختلاف انتمائنا السياسي أو طائفتنا، بس نحن بنحترم بعضنا.
1: ميلينا بتختار الأغاني بكل عناية.
3: هلا عم نحضر حالنا تروح مشوار.
4: نشتورة عم بسمعك طالع راس بعلبك.
1: المسافات بعيدة كتير، بس أغاني بتقرب المسافات.
5: مش لأنه عجق كتير.
6: صارت ستة مع شرب السعادة من التنين للجمعة 6 إلى ربع صباحا قبل الكل مباشرة على أغاني
7: جديد. وائل كفوري ما في غيره.